0: كل حاجة متاحة لنا، بس إحنا يعني فعلا فعلا فعلا تعسى. ليه؟
1: خليني أخفف الأول كلمة تعسى، أقول إحنا مش سعدة.
0: إحنا مش سعدة،
1: لأن التعاسة أمر أصعب قوي مما تتخيل، وربنا ما يحكمش على حد أو ما يسمحش إن حد يبقى التعاسة دي. التعاسة دي بتؤدي إلى انقطاع الأمل والرجاء تماما في كل حاجة. لكن أنتم إحنا الدنيا مش سعيدة، برغم التطور العلمي الغير عادي وبرغم تطور الترفيه الغير عادي. إحنا زمان على أيامنا لما اخترعوا التلفزيون كان 14 بوصة قد كده وأبيض واسود، وفي قناتين بيشتغلوا من 6 ل 12 بالليل، ومع ذلك كنا فرحانين طول الوقت، كنا بنقرأ وبنتكلم مع بعض، وفي سوشيال لايف مش سوشيال ميديا. أنت النهاردة ساعات كتيرة صدقيني أضحكك، أنا بدخل مطعم غالي، يعني ده لو حصل، يعني بدخل مطعم غالي وتلاقي راجل قاعد هو ومراته وابنه وبنته بيتغدوا، يعني دافعين مبلغ ضخم عشان الغدا في المطعم ده، والأربعة كل واحد ماسك التليفون بتاعه. أنا بعتقد، أنا بتخيل مثلا بيقول لها ها هتاكلي إيه يا حبيبتي، وهي بترد عليه تقول له أوكي ستيك، طب ويل دان ولا ميديوم، طب ما تكلموا بعض. أنت متخيلة الدنيا بقت برغم سهولتها جدا بقت حزينة، بقت كئيبة جدا. خلينا ناخد حاجة منهم، مثلا الايفون والايباد والاي تاتش، كلها بتقول لك انت انت عايشه لوحدك، فقدر يعزلنا عن كل اللي حوالينا. اي هاف ايفون، ايباد، اي تاتش، يوتيوب،
0: يو
1: هي فخلاص ما بقتش في العلاقه. النهارده كميه الناس اللي ما بتقراش كتاب، انتم بتسموها تكنولوجيا، بس كميه الناس اللي مكسوفه تشيل الكتاب المقدس في ايديها، ساعات حتى بيطلعوا على المنبر بتليفون لانه خلاص مش عايز يمسك الكتاب. الدنيا من كترة ما وسعت قوي قوي قوي والخيارات بقت كتيرة قوي قوي قوي قوي، بدل ما تحقق فرح
0: سعادة فينا،
1: حققت تعاسة للإنسان أو حتى حققت حزن أو كآبة للإنسان. لأنه هنفضل برضو متفقين إنه السعادة الحقيقية تنبع من الداخل مش من الخارج. فإحنا كنا فاكرين إن لما هنخلص الثانوية العامة هنفرح، خلصنا الثانوية العامة الفرح طار وإحنا بنقدم على الجامعة، قلنا هنفرح في الجامعة ونخلص الجامعة هنفرح، خلصنا الجامعة بقينا مش عارفين هنشتغل ايه. فانت على طول العالم بيديكي امل، عارفة زي السراب وانت سايقة كده في الشارع الطويل مثلا في الفري واي، وتلاقي كان في مية قدامك وهي مفيش مية، هو سراب. فانت عملت ايه؟ لو خلصت المرحلة دي هفرح، لو اتجوزت هفرح، طب لو خلفت هفرح، طب لو العيال اتجوزت هفرح. فانت عايشة على طول
0: لو حاجة حصلت هفرح،
1: وبتحصل وتلاقي نفسك في immediately الفرح خلاص انت فرحتي،
0: يعني لحظات الفرح بتبقى قليله جدا
1: بتنتهي، لان احنا دايما مستنيين حاجه من بره
0: تملانا وتشبعنا صح.
1: جه المسيح قلب الايه، قلب القاعده، وقال لك ان الفرح الحقيقي لما هو يسكن جوايا. طيب ده كلام وعظ؟ لا، اقول لك لا. ليه؟ ايه اللي يخلي الانسان النهارده عايز يبقى فرحان؟ يا معاه فلوس يا معاه سلطه، ولو قدرت احقق الاثنين مع بعض المال والسلطه الدنيا هتبقى بتاع. تعالي نشوف واحد زي زكا. زكا كان عنده فلوس، كان عنده سلطة في أيام الرب يسوع، كان عنده كل حاجة، لكنه كان تعيس، كان حزين. لما يسوع اتقابل معاه وقال له يا زكا أسرع وانزل، ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك، يقول الكتاب آية عجيبة الشكل، فيقول فنزل وقبله فرحا. وكأنه أول مرة زكا يدوق طعم الفرح الحقيقي
0: لما
1: تقابل مع يسوع، بدليل انه قال بعد كده يا رب ان كنت وشيد باحد ارد اربعة اضعاف واعطي نصف اموالي. يعني اكتشولي هيطلع من الموضوع ده معهوش فلوس. مش الحل هو يسوع، الحل انك تتقابلي فعلا مع يسوع ويملاكي بفرحه، فتحسي انه فرح العالم ده كله انا فرحان اكتر منه. يعني انت فرحان بالعربية الجديدة، مبروك حبيبي، ربنا يفرحك بيها، بس انا فرحان اكتر بيسوع اللي جوايا.
0: يعني اللي يضحك ان احنا بنحس ان السلطة والفلوس هي اللي هتفرحنا، والحقيقة هي من اغنياء الناس، اغنى ناس في العالم
1: انتحروا.
0: مش بس انتحروا، بيعلنوا الاكتئاب اللي هم فيه وعندهم كل حاجة متاحة ليهم.
1: عارفة الممثل روبن ويليامز اللي عمل الفيلم بتاع ميسيس دوت فاير؟
0: طبعا
1: مات منتحر، بانه فرح، يعني ضحك ملايين الناس، واحنا كلنا كنا فاكرين كممثل كوميدي ده
0: اسعد
1: سعيد، ومات منتحر لانه قال في الايه انا ما قدرتش احقق لنفسي السعادة. بس خدي بالك من الجملة، ما قدرتش احقق
0: لنفسي،
1: في حاجات انا ما اقدرش اعملها لنفسي. طب بلاش، تعالي خدي وزير الخصي الحبشي، وزير وراكب عربية بتجرها 6-7 خيول وزير. ولما اتقابل مع فيلبس وعمده يقول ومضى في طريقه فرحا. ايه اللي اتغير؟ لا العربية اتغيرت ولا الخيل اتغير ولا بقى رئيس وزراء، يعني مفيش حاجة اتغيرت.
0: يبقى المقابلة اللي غيرت.
1: الفرح دخل هنا، فمضى في طريقه نفس الطريق نفس العربية نفس كل حاجة، اللي اتغير هو قلبه. الفرح بيجي بحقيقي لما يسوع يسكن في قلبك بحقيقي، فيخليكي فرحان. عارفة أقولك يخلي عينك مليانة. عارفة في تاني بتقول مش مستني يا ربي منظر راح يفرحني. أنا مش مستني حاجة تفرحني، أنا فرحان. العالم كله بيدور على حاجة تفرحه. أنت ليه النهاردة عندك 10,000 شانل في التلفزيون؟ أنت بتدوري على حاجة تفرحك، بتدوري على حاجة تتفرجي على الأقل تخليكي تتحكي، على الأقل تطلعك من اللي أنت فيه. ومع هذا أول ما طب الناس اللي بتسكر، بتسكر ليه؟ بيسكر عشان ينسى الوجع اللي هو فيه والألم اللي هو فيه. طب أول ما بيفوق من السكر إيه اللي اتغير في الموضوع؟ ما بيرجع تاني، فبيضطر يشرب تاني يوم. دي واخدة بالك إبليس سجلنا في إيه؟ لكن أنا لما ببقى فرحان بالرب ماذا يصنع بي إنسان؟
0: طب لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده اكتئاب أو عندها اكتئاب أو بيمر بوقت صعب أو عنده موضوع إن هو بيدخل في سايكل أكنه يعني نفس الدورية اللي بيلف فيها الشرب الكذا الكذا، إيه الحل؟ إيه الصلوة اللي إحنا ممكن نصليها أو الشخص ده يصليها دلوقتي مثلاً وهو بيتفرج على الحلقة؟
1: أولاً لازم يرفض الحالة دي، لازم يقول أنا ما ينفعش أبقى ابن الله ويحصل وأعمل كده.
0: فحضرتك بتقول إنه لازم يحصل أكنه
1: مواجهة مع النفس،
0: مواجهة مع النفس بس بالكلام، يعني إن يطلعوا صوت.
1: أي أنا مش هقبل إن أعيش كده تاني، مش ده اللي أنا اتخلقت علشان أنا
0: حتى الله. لو الحاجة مش هتتغير في لحظتها بس إدراك إن أنا هقولها.
1: ما هي يعني فاكرة الابن الضال لما قال كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أقوم وأرجع؟ إمتى هيرجع؟ بس هو خلاص هو خد الخطوة إنه يقوم، لأنه اكتشف إن الوضع اللي هو فيه ده ما ينفعش يفضل فيه. فأنا ما أفضلش إن أنا سايب نفسي للدوامة والسقية اللي أنا عايش فيها والوجع اللي أنا عايش فيه. أنا بقول لا، أنا ربنا ما بصي لازم تعرفي إن ربنا مش عايزك تبقي متوجعة، لأنه الكتاب لما بيقول كده في إشعياء 53 لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. فلما انت بتتمري بوجع واحزان بتشيلي الموضوع مرتين، مره هو شايله ومره انا كمان شايله، لكن هو شالها. انا دوري ان انا اقبل الكلام ده واصدقه. في ظروف صعبه لازم نعترف ان في ظروف صعبه، في لحظات فوق موت فراق، في حاجات كتيره بتبقى قويه والله بيتعامل مع الاوجاع دي. الله لما قابل مرثا ومريم ما قالهاش ازاي انت زعلانه على لعازر، نو هو بكى معاهم، انت واخده بالك، وهو عارف ان هيقوم لعازر.
0: ففي الوقت الصعب لازم ندي فرصة لنفسنا ان احنا نبقى مش كؤبة بس في وجع وفي حزن معين.
1: ده مش عيب،
0: ده مش عيب.
1: اصل بصي الاحباط حاجة بتاخدك وتنزلي كده في بير، تلاقي نفسك عمالة تنزلي ومش عارفة تطلعي، لانه البير او
0: الغويط
1: غويط، وساعات ما بيبقاش في حاجة تقدري تتسلقي عليها وتطلعي.
0: صح.
1: في مزمور 10 تقريبا داود بيقول له لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ انت بتمر بضيقه وتصلي وربنا ما يستجبش. قلت له انت فين في ازمنه الضيق؟ بس الكلمه خدي بالك من كلمه تختفي، يعني بيجي في وقت وبيختفي في وقت. داود لما بلع الطعم بعديها بثلاث مزامير يقول له الى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ من وقت كان بيظهر ويختفي الى داود الدنيا اغمقت تماما معاه، بقى كل النسيان. انا لما بقرا المزمور ده اقول له يا داود طب واحد غيرك يقول الكلام ده؟ ده انت كنت طفل وطلع عليك دب واسد وقتلتهم، ده انت ابوك لما جم فاكره النبي لما جه عشان يرسمه ملك،
0: ده يعني ده انت شفت معجزات وعملات ربنا،
1: ده ابوه نفسه نسيه، ابوه طلع الولاد الكبار والنبي يقول له لا لسه فاضل واحد، يقول له ده في الواد الصغير بره هاتوه. فيعني انت دب واسد قتلت، ابوك كان نسيك بس ربنا عينك انت ملك، وقفت قدام جوليات ومع هذا واقف قدام ربنا وتقول له انت ناسيني ليه؟ عارفه ساعات لما بتبقي زعلانه قوي من ربنا انت سايبني ليه؟ انت ناسيني ليه؟ وانا عملت ايه ده كله؟ ده اللي حصل لما بتبلعي الطعم بتاع الاحباط والياس. بس تعالي بقى روحي معاه المزمور 40 تلاقيه كده بيتنطط من الفرح ويقول لك انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي، اصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، اقام على صخره الرجلية، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمه جديده. تقول له يا داود ده انت لسه؟ يقول لا بس انا فهمت دلوقتي إن أنا الوقت الصعب اللي بكتاز فيه أتاري ربنا كان عايز يطلع مني داود، فلما انتظرته هو اللي مال إلي. أنت عارف يعني لا بعت لي ملاك ولا بعت لي رسول ولا بعت لي أخ، ده هو بنفسه مال إلي، وهو بنفسه نزل البير وطلعني. كلمة أصعدني معناها انه نزل شالني وطلع بيا من جب الهلاك من طين الحمقى. والرائع انه مالوش بقى يطلع من طين نظف نفسك وانا هبقى اتعامل معاك، ده هو شاله بطينه. في صموئيل الاول بيحكي عن ستتين، واحده اسمها حنة وفننه. فننه كان عندها اولاد، حنة ما كانش. لما تقري الاصحاح ده، وانا بشجع كل اخواتي اللي بيتفرجوا علينا النهارده يقروا الاصحاح ده، يقول لك وكانت فننه تغيظها كل يوم. وانت احيانا تستعجبي ليه يا ربنا، يا رب تسيب واحده تغيظني؟ يعني مش كفايه ان انا ما بخلفش، كمان بعت لي واحده تغيظني؟ بس انا عايز اقول بقى لكل واحد بيمر بضيقه النهارده، الله بيسمح بالضيقه دي، لانه لولا الغيظه دي ما كانتش حنة صلت وجابت صموئيل اللي هو بقى اعظم نبي في الدنيا. فالله ساعات بيسمح انك تجتازي في الضيقه دي ويخلي حد يغيظك. تعرف يعني ايه غيظك؟ يعني كل يوم بتعايرها وبتغيظها. بس الغيظه دي خلت حنة تصلي، وخلت حنة تسمع الوعد السنه الجايه يكون معاك طفل، وخلى يبقى عندها صموئيل. ساعات بيبقى ربنا عايز يطلع مني صموئيل، يطلع مني معجزه، بس انا ده الطريق الوحيد اللي هجتاز فيه. يا رب بنشكرك لانك صالح، وبنشكرك لانك مصدر كل حب وفرح وسلام. يا رب بصلي لكل واحد من اخواتي يا رب بيشاهدنا دلوقتي بيمر بظروف صعبه، احباط، ياس، يا رب انت لم تعطينا روح الفشل. يا رب انا بصلي وبنتهر كل روح من ايزابل على عبيدك، روح خوف، روح احباط، يا رب روح ياس. يا رب بشكرك لانك انت اله صالح، اله الرجاء، اله الفرح، اله السلام. انا ما اقدرش اعمل كده، لكن روحك القدوس يقدر يزور دلوقتي زياره خاصه يا رب لكل نفس متالمه، لكل نفس بتقول لك يا رب الحقني، لكل نفس بتقول لك يا رب نجني. انت قادر يا رب انك تمد يدك، يتمد يدك يا رب بالنجاه، وترمي طوق الامل وطوق النجاه، لانك اله كل فرح وكل تعزيه وكل سلام، وليك يا رب كل اكرام وسجود وحمد في المسيح يسوع. آمين.
0: مرسي قوي قوي قوي لحضرتك، شكرا لوقتك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن إحنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن إحنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

ازيكم عاملين ايه؟ معاكم جويس وجريس من استوديو باتل لايف، ومعانا النهارده تسبيح على الهوا كل تلات الساعه 6. بشجع كل حد سمعنا دلوقتي انه الوقت اللي جاي ده ايا كان انت فين بقى، في العربيه او في البيت، بتسمع مع حد او بتسمع لوحدك، انه الوقت اللي جاي يكون تركيزنا على وقت كده صلاه وتسبيح. ما تبصش في تليفونك او في نوتيفيكيشنز او اي حاجه ممكن تشتتك، بس الوقت اللي جاي كده خلينا ندخل محضر ربنا، ندخل بشكر، ندخل بنعمه. تعالى النهارده وقول يا رب انا عايز اشوفك، انا عايز اتقابل معاك. لو بقالك كتير ما قعدتش فتره تسبيح، اشجعك انه الوقت اللي جاي ده يكون سبيشال كده ومخصص قدام ربنا. اشكره على رعايته، اشكره على كل حاجة ممكن نكون بناخدها في حياتنا for granted. قوله يا رب أنا جاي في محضرك، عايز ألتمس برك، ألتمس صلاحك في عالم يا رب مليان ظلمة، مليان يا رب ألم. أكون بلتمس حاجة من السماء، حاجة منك، حاجة ما أقدرش ألمسها غير في حضورك بس.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب واستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمع، ومن كل ضيقاته خلصوا. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. طوبى لكل واحد عارف النهاردة يتكل على ربنا، اللي عارف انه الله في ظهره، الله هو سنده، اللي عارف انه شبعه وسروره في يسوع. لو حاسس ان انت مش عارف توصل للحتة دي، ممكن تكون دي صلاتك النهاردة. يا رب علمني اكون متكل عليك انت، مش متكل على شطارتي، او مش متكل على قوتي او على اي حاجة، مش متكل على اهلي، على صحابي، على اي حاجة، بس اتكالي عليك انت. علمني يا رب اكون بدرك انه ماليش حد غيرك انت.

علمني يا رب انه دايما اعرف انه قيمتي فيك انت، وان كل حاجه يا رب بعيد عنك هي سراب. علمني يا رب اعرف اجري وراك انت اكتر ما اجري ورا اي حاجه تانية. علمني يا رب انه دايما اكون يا رب بدور ان انا ادي لك المجد في حياتي.

0: ايه الاخبار؟
1: كويس.
0: قصصك حلوه وكتير.
1: انا مسليه. انا انا مش هسالك كان عمرك كام سنه لما حصل زلزال 92 ده، على افتراض انك كنت موجود اصلا.
0: ما كنتش لسه جيت.
1: انا مش هزعل. انا كنت وقتها في اولى ثانوي، وفاكره كويس قوي ان احنا كنا بنجهز الغدا وهنتغدى، فجاه كل حاجه حوالينا عماله تتهز. طبعا كله نزل جري على السلالم، محدش بقى بيفكر، وطبعا الناس ما كانتش مستعده وقتها للنزول. يعني في ناس نزلت بلبس البيت، وطبعا الناس كان واضح انها داخله تريح مش داخله تهرب من زلزال. يعني نجري باي شكل من الاشكال، المهم نهرب من الزلزال. الحاجه بقى اللي اكتشفناها بعد الموضوع ده ما خلص ان السلم اضعف حته في المبنى. جرينا على السلم، يعني جرينا على اضعف حته، على الخطر بنفسه بدل ما نهرب منه. طبعا محدش كان بيفكر في الموضوع ده، المهم نهرب وخلاص. اللي عرفناه بعد كده ان المفروض وقت الزلزال انا بتحمى في حاجه تقيله زي مثلا ترابيزه او مكتب، وتستعمل السلم بعد ما الهزه تخلص، ما تستعملش الاسانسير مثلا، تستعمل السلم. بس مين اللي بيفكر ساعتها؟ عشان كده هما بيدربونا قبل الزلزال نتصرف ازاي، قبل الكوارث نتصرف ازاي، عشان وقت ما المشكله تحصل او الزلزال يحصل او سارينا تضرب اعرف اتحرك بشكل تلقائي زي ما اتدربت قبل كده.
0: طب عايزه تقولي ايه؟ ايه علاقه ده بحياتنا؟
1: هو في حياتنا نفس الحكايه. وقت الزلزله مش هو وقت التعليم، ده وقت التطبيق. يعني مفروض اكون اتعلمت حاجه في وقت الراحه، او زي ما ناس بتسميها وقت البحبوحه، وقت الرحرحه. اللي انا اتعلمته وقت الرحرحه هو ده اللي انا بطبقه وقت الازمه، لاني وقت الازمه انا مش قادر افكر، مش هعرف افكر. وانا مرتاح انا محتاج امرن نفسي على انا هعمل ايه وقت ما اتعب، هجري على مين، هفكر ازاي وقت ما انا تعبان، هفكر في ربنا بالذات ازاي وقت ما انا تعبان. يعني وقت الازمه ووقت اللخبطه مش وقت اقيم فيه ربنا صالح ولا لا، لان في الوقت ده انا دماغي مليانه بحاجات تانية. انا لازم اثبت حقيقه ان ربنا صالح، ان ربنا ابويا، ان ربنا ضابط الكل في الوقت اللي بتحصل فيه الزلزله، بس بنيها على قبل الزلزال وقت الراحة أكون مثبت ومرسخ الأمور دي في حياتي، عشان أعرف وقت التعب أكون ثابت عليها وأكون مسنود بيها. وحقيقة تانية مهمة محتاجة أرسيها جوايا، إن وسط الأزمات ربنا هو الثابت الوحيد. يعني لما كل حاجة حواليا بتتهز هيبقى هو الوحيد اللي ثابت في حياتي.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 117.
2: سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة تأملوا الغربان. في إنجيل لوقا إصحاح 12 عدد 28 رب المجد بيدعونا إننا ما نعولش هم بكرة. وبعدين قال جملة وقفت عندها واستغربت، بيقول وتأملوا الغربان، يعني عاوز يقول لينا إيه هنا؟ بيقول لا تشاؤم ولا تفاؤل عند المؤمنين. ده قانون روحي لازم نفهمه، لأن عدم معرفتنا ممكن تدخلنا في مكان إحنا مش قده مع إبليس. يعني مثلا في ناس بتتشائم من صوت الغربان أو البومة لو شافتها أو سمعتها أو القطة السودة، مع إنهم كلهم مخلوقات الله. والأغرب بقى من رقم 13 مع إنه زيه زي باقي الأرقام. وبستغرب من ناس تقولي إن بتشائم من شهر فبراير، ده حتى بنسميه فقراير لأن ده بتحصل فيه حاجات وحشة. وناس تانية بتقولي الست دي أدمها نحس أو عينها تفلق الحجر، شافتني مرة وقالت لي إيه الشياكة دي، الفستان اتقطع ومن ساعتها بخاف من عينها. ده كلام يا جماعة، يعني الست من ذوقها بتقولي مجاملة، أقلبها أنا تشاؤم؟ عارفين أصل إبليس مجرم وهو اللي ورا الكذب ده كله، وللأسف اللي أنا بتوقعه بيحصل، هيحصل. من فضلكم بلاش تشاؤم عندنا إحنا المؤمنين، لازم يكون عندنا إدراك روحي وعقلي دايما، ونقول قولوا للصديق خير ونردد بصوت عالي كل أيامي للخير ومقدسة. تعالوا بقى نرجع للغربان. أول مرة اتذكر فيها الغربان كان في سفر التكوين إصحاح 8 عدد 8. نوح أطلق غراب من الفلك فخرج متردد، يعني ابتدى يتحرك ويحط رجله على الجثث الميتة ومرجعش. فنتعلم من الغربان إننا ما نكونش زيه، نقعد في أعداد فيها نجاسة ودنس وشلل شريرة غير مقدسة، ولا نشترك في أعمال الظلمة، وما نحلش مشاكلنا بالرشوة وبالشرور. في قانون للجواز بيقول كمان لا جواز مع غير المؤمنين لأننا قدس للرب، بلاش ندخل في دوائر مش نقية. تاني صفة للغربان إن هم قاسيين جدا، مش بيوكلوا ولا يهتموا بأولادهم صغيرين. مزمور 147 عدد 7 بيقول المعطي للبهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تصرخ. يعني ربنا مهتم بأولاد الغربان اللي أبوهم سايبهم بس الرب بيعولهم. بلاش نكون قصاة زي الغربان على أولادنا بالإهانة أو الضرب أو عدم التقدير، أصل القسوة دي نبع من الأنانية والكبرياء. لما الرب يباركنا بفلوس بارك غيرك، فكر في المحتاجين بعشورك. القلب المليان إحسان يسوع بيشفق ويعطف ويقسم اللي معاه للغير. في أمثال 11 عدد 17 بيقول الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. يعني لما تكون عندك بركة للناس بس بتفكر في نفسك وأولادك بتبقى قاسي القلب. ويكدر لحمه يعني أنت بتأذي حياتك وجسدك بعدم عطائك للغير. نرجع تاني للغربان، نتعلم منهم لا للقلق ولا الهم. ما تعولش الهم وتقلق على بكرة وتقعد تحسبها. رسالة لكل أم وأب الأنين على أولادهم، إذا كان الرب بيهتم بأولاد الغربان معقولة مش هيهتم بأولادكم وأحفادكم؟ من أحب الآيات لقلبي كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية تلتمس خيرا. هللويا. ما تعولش الهم، هتسألني يعني أعمل إيه؟ الكتاب المقدس بيقول اشتغل واعمل اللي عليك بس وانت مش شايل الهم، وإلهك هو هيعمل الأعظم والأروع ليك، أصل حبيبك مهتم بشعر رأسك وبأدق تفصيلة في حياتك، لأنه في صفك وفي ظهرك القائل أوعى تخاف. الكلام ده لحد سمعني، الرب شايف ومرتب ومجهز لك كل حاجة، بس اطمن لأنه هو المسؤول عنك. تأكد أنه سندك وضمنك وماسك بإيدك. تعالوا دلوقتي نتوب بصلاة ونقول له يا رب بنتوب على كل دواير مش مقدسة رضينا أن احنا نقعد فيها، بنتوب عن أسوة قلوبنا مع أولادنا ومع المحتاجين. اشفيني من الأنانية والمشغولية بنفسي، سامحني لأننا دايما قلقانين ومهتمين، وعلمنا أن احنا نلقي كل همنا
1: عليك وأنت تعتني. أمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة بتحكي عن طالب كان ساكن في قرية، لكن علشان يروح المدرسة بتاعته كان لازم ياخد مركب يعدي بيها النهر. وكان التلميذ ده أو الطالب ده فرحان باللي بيدرسه واللي بيتعلمه، فكان يقعد يسأل الراجل المراكبي الغلبان: يا عم يا مراكبي، أنت تعرف جغرافيا؟ فيرد عليه الراجل يقول له: يا ابني أنا راجل غلبان ما عرفش حاجة يعني غير البلد اللي اتولدت فيها. يقول له: أنت خسرت 20% من حياتك. يقعد شوية وبعد كده يسأله: يا عم يا مراكبي، أنت تعرف فرنساوي؟ فالراجل يقول له: يا ابني أنا ما عرفش غير هي اللغة بتاعتي اللي بتكلمها. يقول له: أنت خسرت 20% من حياتك. بعد شوية يسأل الراجل المراكبي: يا عم يا مراكبي، أنت تعرف إنجليزي؟ يقول له: يا ابني أنا راجل غلبان لا أعرف إنجليزي ولا أعرف أي حاجة. يقول له: أنت خسرت 50% من حياتك. وكل شوية كل ما يسأل الراجل يقول له: أنت خسرت مش عارف كام، أنت خسرت كام. هوب، هبت ريح شديدة في النهر، بدأ النهر يرتفع ويفيض، بدأت المركب تتهز وتتحرك. فالمراكبي سأل الطالب، قال له: أنا عايز أسألك سؤال واحد بس، أنت تعرف تعوم؟ قال له: لا ما أعرفش. قال له: يبقى خسرت حياتك كلها. صحيح صحيح، إذا ما كنتش تعرف تعوم وقت ما المركب بتغرق فأنت خسرت حياتك كلها. مرات كتيرة بنملى عقلنا وبنملى حياتنا وبنملى قلبنا وبنملى ودنا وبنملى عينينا بأمور تافهة كتير. مرات كتيرة بنقتل الوقت بأمور مش هترجع علينا بأي فايدة. أليفاز في أيوب 15:3 بيسأل أيوب وبيقول له كده: ألعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة ويملأ بطنه من ريح شرقية فيحتج بكلام لا يفيد وبأحاديث لا ينتفع بها. مرات كتيرة بيبقى عندنا معرفة باطلة، مرات كتيرة بطننا بتبقى مليانة ريح شرقية أي فراغ، مرات كتيرة بيبقى عندنا كلام لا يفيد ولا ينفع. عشان كده الرب في متى 16:26 قال كده: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الأولوية بتاعتنا هي في شخص الرب، الخلاص بتاعنا في المسيح، النجاة بتاعتنا من الدينونة القادمة هي في المسيح، رجائنا مش في الحياة دي لأنها هتنتهي، رجائنا هو في شخص يسوع المسيح. عشان كده في يوحنا 17:3 يقول كده الرب يسوع: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هي دي خلاصة الحياة، الحياة الأبدية، زي ما قال سليمان في آخر آية في سفر الجامعة: اسمع يا ابني ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه. هو ده ختام الأمر كله. بعد سليمان ما راح وجه وداء وجرب الغنى والفرح وقال كلام كتير، وصل للحقيقة دي إن كل شيء باطل، وإن ختام الأمر هو إن الواحد يتقى الله ويحفظ وصاياه. في أمثال 1:22 يقول كده سليمان: الحكمة تقول: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء؟ أفسس 5:15: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. علمنا يا رب أن نملأ قلوبنا بشخصك وعنينا وحياتنا بشخصك، علمنا أن نركز في المعرفة الحقيقية هي شخص المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

احنا وجانبنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعنا النهاردة مع المزمور السادس. يمكن في العنوان في كلمة مختلفة شوية، العنوان بيقول لإمام المغنين على دوات الأوتار على القرار، مزمور لداود. كلمة على القرار ممكن تكون شوية مش مألوفة على أذهاننا. على القرار هي ترجمة لكلمة عبرية معناها الثامنة. قال المفسرين إنها آلة موسيقية لها 8 أوتار، وقال البعض إنها تشير إلى خفض الصوت في السلم الموسيقي، والبعض الثاني فسرها إنه السلم الموسيقي لم يكن معروفا عند بني إسرائيل. في العموم هي كلمة لها علاقة بالموسيقى المصاحبة لترنيم المزمور. المزمور السادس هو واحد من 7 مزامير تسمى مزامير التوبة، أشهرها كلنا أعتقد عارفينه هو مزمور 51 اللي أوله بيقول ارحمني الله حسب رحمتك، لكن كمان في مزامير تانية للتوبة اللي هو منها المزمور السادس اللي هنتأمل فيه النهاردة. ليه سميناها مزامير التوبة؟ لأنها بتوضح وبتشرح حالة الحزن والتذلل وكراهية الخطية. فداود كتب مزمور 6 علشان يتوب عن خطية عملها واللي بسببها كان بيعاني معاناة شديدة وصلت لتأديب الرب ليه بسبب سقوطه في الخطية، الأمر اللي خلى داود يتضرع بالتوبة. لكن في الحقيقة في المزمور داود مش بيقول لنا إيه هي الخطية اللي ارتكبها اللي كان بسببها يعاني من تأديب الرب، فالظروف المحيطة بالمزمور إن داود أخطأ وكان بيعاني من التأديب نتيجة للخطية، مش لأنه عنده طلبة أو منتظر استجابة للرب. ممكن نقسم المزمور لجزئين، الجزء الأول في العدد 1-7 وفي نداء استغاثة، داود بيطلب بتضرع من الرب. فعدد 1 يقول يا رب لا توبخني بغضبك، لا تؤدبني بغيظك، فده نداء عاجل للاستغاثة، مش لأن داود شايف إن الله بيعاقبه، لكن بيستغيث من معاناته نتيجة الخطيئة اللي عملها. ومن منظور بشري داود تقريبا كان عارف إنه كأب بيكون مليان بالغضب لما أولاده بيغلطوا، لكن كمان كان عارف كويس إن أفضل مكان للطفل لما يكون غلطان هو حضن بابا ومامته. فده اللي عمله داود بالظبط، جري على حضن الرب بيطلب التوبة، وابتدى يقول أسبابه ليه هو بيصلي وبيستغيث بالرب. في عدد 2 بيقول له ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكأنه بيقول يا رب لو أنت وقعت علي العقاب المتناسب مع خطيتي فأنا ههلك، مش بس لأني ضعيف، لكن داود يكمل كمان بيقول له يا رب أنا مريض. من الواضح أنه في عدد 2 و3 أن داود فعلا كان مريض جسديا، ربما نتيجة الخطية أو ربما للتأديب الإله، وده خلاه يبقى مرعوب من أنه يقع عليه تأديب أكتر من كده. فداود كان بيعاني جسديا ونفسيا وكمان روحيا بسبب ونتيجة للخطية اللي ارتكبها. ولما بيقول وأنت يا رب فحتى متى، بيورينا قد إيه هو محبط وما عندوش قدرة على تحمل أكتر من كده من حالة البعد عن الرب والاستمرار في التأديب. لأن داود متأكد إن الله مخلصه، طلب في عدد 4 وقال له عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك. فبيورينا إن الخطية عملت فجوة بين الله وبين داود، وابتدى داود يصلي بيقول يا رب انت اللي تقدر، انت الوحيد اللي تقدر انك تخلصني، وابتدى يترجى الرب انه يغفر لي من اجل رحمته. فهو بيطلب الخلاص من عقوبة الخطية ومن نتائج الخطية السيئة. وسط الظروف دي داود كان قلبه في اشتياق مقدس وفي رغبة مقدسة، قال له يا رب انا نفسي اسبح اسمك القدوس وامجدك على خلاصك ليا، لكن لو كان عقاب خطيتي هو الموت فانا مش هقدر اسبحك، وانا مشتاق اني اسبح اسمك وامجدك هنا على الارض، لكن لو مت يا رب نتيجة لخطيتي انا مش هقدر اعمل كده، انا نفسي امجدك على غفرانك وخلاصك ليا. ابتدى يشرح داود قد ايه هو ندمان وبيتوب توبة حقيقية من قلبه بسبب خطيته. ففي عدد 6 يقول تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي. وفي الأعداد الأخيرة من المزمور داود ابتدى يوضح طريقة عملية إنه ابتدى يتوب، ويوضح إزاي الرب استجاب لطلبته، فأخذ قرار إنه يبعد عن فاعل الإثم والأشرار اللي ربما كان ليهم دور في ارتكابه للخطية، وعلاقته بيهم كان ليها دور بالوقت اللي هو بيعيش فيه في الخطية، لكنه قرر أن يبتعد عنهم لأنه عايز يتوب توبة حقيقية من قلبه. فالتوبة يا حبايب بدون تغيير في السلوك، يعني تغيير اتجاهك، ما تكونش توبة، تكون مجرد كلمات، فتعديل الموقف أول خطوة للتوبة. وبيختم داود المزمور بيقينية استجابة الرب لصلاته وتوبته،
في الحقيقة مش عارف إزاي وقتها داود عرف إن الرب استجاب وقبل توبته، لكن في العهد الجديد عندنا وعد من الرب لغفران الخطية عند التوبة. يوحنا الأولى 1:9 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا رب يسوع ساعدنا إن احنا نعرف إن أفضل حاجة نعملها وإحنا في حالة الخطية وإحنا مرتكبين الخطية هو إن احنا نجري لحضنك ونستخبى فيك، لأن الغفران مضمون بعمل دمك على الصليب لأجلنا. في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: فأثناء الطريق مع مجموعة من أصحابي كنا بنتكلم عن وقت الانتظار، قد إيه بيكون وقت صعب ومليان حيرة وتساؤلات وخوف، لكن بتحصل حاجات عجيبة كده وإحنا منتظرين إنه الموضوع ربنا يتدخل فيه أو إنه عمل الله يظهر في وقت ما إحنا منتظرينه. أثناء الوقت ده كانت كل واحدة من أصحابي بتتكلم عن تعاملات الله وتوقيتاته في حياتها. الأولى كانت بتحكي إن هي مقدمة على شغل، وطبعاً قدمت في أماكن كتيرة جداً، مدارس وجامعات وحاجات عالية وحاجات متوسطة، وفي واحدة منهم جالها شغل في مكان بسيط جداً ويعتبر من الأماكن اللي هي مش بتحطها في دماغها قوي إن هي تشتغل فيها، لكن رضيت إن هي تشتغل وشكرت ربنا وفعلا استلمت الشغل وكملت وقالت اهو شغل احسن من مفيش. وبعد كده لما تروح تقدم في اماكن تانية مختلفة لكن تستلم الشغل وتشكر ربنا عليه. صاحبتي في الوقت دوا اتعلمت ان هي تشكر، اتعلمت الرضا، وحقيقي هي بنفسها قالت شكرت ربنا لاني اندهشت من اللي عمله ربنا بعد كده معايا، باركها بمكان احسن من اللي هي كانت فيه. وصديقتي التانية قالت وهي بتسمع نفس الجمل دي، قالت ده نفس تقريبا اللي حصل معايا، لان هي كانت مقدمة في اماكن شغل كتيرة جدا لكن ما اتقبلتش الا في مكان برضو ما كانتش هي مقتنعة بيه. وبعد حوالي سنة ونص ربنا أكرمها بمكان أحسن وأعلى من اللي هي كانت فيه. حتى بعد ما فقدت الأمل إن المكان العالي ده يكلمها، وبعد حوالي سنة ونص ونسيت الموضوع وخلاص بطلت تفكر فيه، ربنا كان ليه كلمته، بعت لها الشغل الأحسن في المكان الأحسن، والمكان ده يعتبر من الأماكن اللي هي كانت بتحلم بيها. هي نسيت الموضوع لكن ربنا منسيش، ربنا منسيش صلاتها، ربنا ما نسيش طلبتها ان هي نفسها تشتغل في المكان ده. استجابات ربنا بتكون ما بتتوصفش، ربنا حاسبها بالثانية، مفيش تأخير او تقديم، كله بيجي في الوقت المناسب، بس نسلم ليه وننتظر، ننتظر الهدية اللي هتيجي من ربنا لينا في الوقت الخاص جدا والمناسب جدا. اياك انتظرت اليوم كله، فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. لما بننتظر النتيجة بتكون ايه؟ بتكون أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من

أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أقولك النهاردة على خبر جديد، على هوية جديدة، أنا مين في المسيح في الرحلة الطويلة اللي احنا فيها مع بعض. في رسالة بولس الرسول لكنيسة كولوسي بيقول كلام محتاجين نقف عنده: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شكوى أمامه. يعني أنا النهاردة قديس؟ لا لا لا، القديسين دول مجموعة من الناس. خلينا أقولك لما بولس اتكلم لكنيسة في أفسس قال لهم الكلمات دي بوضوح: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. يعني المؤمنين قديسين. أيوة، أنت قديس، أنت بر الله في المسيح، أنت بلا لوم. ليه؟ لأنك ما بقتش تحت عمل والأداء والناموس وأدائك إيه أخباره، أنت تحت النعمة. أنا بلا لوم، والكتاب بيعلن لينا من سيشتكي على مختاري الله، من يدينك، لأنك أنت النهاردة في حد دفع الثمن. أنت قديس في المسيح، أنت عايش في بر المسيح، أنت تحت نعمة المسيح، أنت متغطي بهذه النعمة. عشان كده بولس بيتكلم مع المؤمنين في أفسس، وأنا النهاردة بتكلم مع المؤمنين اللي سمعني: أنت قديس في المسيح، انت بلا لوم في المسيح. مش معنى كده ان اعيش حياتي، مش معنى كده. دايما عايز افكركم لما بقول انا مين كهوية، انا علي مسؤولية. لو انا قديس وانا بعيش في بر المسيح ومبرر بدمه وبنعمته، محتاج اعيش بلا لوم وبلا خطية، ولا اعطي لإبليس مكانه، ما افتحش سكة لعدو الخير لا في فكري ولا في قلبي انه انه انه انه, إنه يستخدمني. عشان كده بولس يقول في كنيسة روميا: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادتكم العقلية. قدم حياتك ذبيحة عشان تعيش في المقام اللي الرب حطك فيه. أنت قديس في المسيح.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة والتجمع، العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريدة عندي من 10 توينز لما كانوا صغيرين، واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي؟ الريحة دي بتمثل جزء أساسي من العيد، واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي خلاص، قربنا، لكن الريحه الطاغيه دي والعشا واللمه دي فكروني بلمه شبهها كانت من 2000 سنه، كانت احتفال بالعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشا ومارتا موضبه، طب مارتا عارفين دايما مارتا دايما ايه مشغوله بالعشا، كانت عماله توضب العشا عشان الناس اللي جايه تحتفل بالعازر اللي قام من الاموات وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشا وجابت طيب ناردين غالي الثمن وكسرت الطيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم او العشاء او الاكل او اي اعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال انه البيت كله اتملى برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لانه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها انها تقدم كل حبها. رب يسوع قال انها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنة دي، غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم اعمل رياضة، متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده، غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت تو بي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجة، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجة، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش مطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل الربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أنا مش قادرة أصدق إن أنا واقفة قدام الكاميرا وحتكلم على اختباري وقصتي مع الله. أنا واحدة كنت بعيدة جداً جداً جداً، مع إني كنت في الكنيسة كل يوم حد، كنت بقرأ كتاب الكتاب المقدس، قريته 5 مرات من الجلدة للجلدة، كل الكتب الروحية قريتها، أي كتب كانت تيجي قدامي كنت أقراها بكل اللغات، عشور أعشر، كنيسة أروح أنظف الكراسي، أي حاجة كانت مطلوبة مني كنت بعملها، مطلوب واللي مش مطلوب واللي أكتر من المطلوب كمان. أنا كنت فاكرة إنه الحاجات دي كلها هتوصلني ربنا، لكن للأسف كنت بعيدة كل البعد عنه، كنت بعرف عنه لكن ما كنتش أعرفه هو. كنت فاكرة إن أنا هلاقيه في الكتاب، لقيته في الكتاب، بس وقت لما كنت بقى ما كنتش بلاقي الله، لأني ما كانش فيه بيني وبينه علاقة أبدا. ولما كانت الناس تقول الله محبة كنت بستغرب، يعني ايه الله محبة؟ كنت بقول عليهم لا لا لا، دول ناس متدروشين، دول ليهم افكار بقى مش هعرف انا، هم مش زي انا، هو في حد زي ده؟ انا اكتر واحدة قارية، ده انا الكتاب كنت بتفاخر ازاي انا قريت الكتاب المقدس 5 مرات من الجلدة للجلدة. لكن انا جاية من حتة ضلمة قوي، من حتة تعب قوي قوي قوي. انا كنت عيانة، عندي مرضين ما بيخفوش، واحد منهم كان كرحة في القولون، اتعالجت منه 25 سنة، كورتيزون، وكنت تعبانة وأورم ويغمى عليا واروح مستشفيات، والدكتور قال لماما ان انا هموت بعد 10 سنين. انا كنتش عارفة طبعا، لكن كنت متعذبة، كنت باكل حاجتين بس لمدة 25 سنة، حتة لحمة ناشفة من غير ملح ولا حاجة، وحتة عيش صبح ظهر ليل. لو كنت الصبح نفسي اكل بقى اغير، احط على العيش حبة سكر او لحسة عسل عشان أحس إن أنا بغير الأكل بتاعي. 25 سنة عذاب، غير كمان كان عندي مرض جلدي اسمه بهاء، ده بقى بوظ كل حياتي. كل ما أحب حد إن بقى خلاص هنتجوز يسيبني قبل الجواز، يقولي لا لا لا أنا ما اتجوزت واحدة عيانة زيك. طب أنا ذنبي إيه؟ كنت بقوله يا رب طب أنا ذنبي إيه؟ طب اشفيني من حاجة، طب خليني آكل، طب خليني أتحب، ولا محبوبة ولا عارفة اتجوز حد يحبني ويتجوزني، يجي حد يجي يمد ايده يلاقي ان انا عندي بقع في ايدي يشد ايده. فانا مطلوب مني كمان ان انا احب ربنا؟ طب كنت بقوله احبك على ايه؟ يعني كنت اروح اعمل كل الحاجات اللي المفروض ان انا اعملها، لكن تطلب مني احب الرب الهك من كل قلبك ومن كل، لا مش هحبك، بالعكس ده انت عايز ايه عشان ايه اللي بيضايقك انا هعمله. مش في 10 وصايا لازم يتعملوا، انا هعمل عكسهم. وحقيقي كنت بحاول اغيظ ربنا، لكن في الاخر انا اللي حياتي كلها اتبهدلت. 30 سنة كنت بحفر لنفسي ابار ابار، كل ما اطلع من مشكلة اقع في المشكلة اللي بعديها، اطلع من مشكلة ومريضة والمرض يزيد واتبهدل والبهاء يزيد، وكانت حياتي عذاب بكل الاشكال. والمطلوب مني احب ربنا؟ طب لا مش هحبك. انا كنت ببص في السماء كده واقول له هو انت ايه وانت مالكش غيري؟ هو انت مفيش غيري تضايقه؟ مفيش غيري تتعبه؟ ما تبص بقى لحد تاني، ما تروح لحد تاني. وابص حواليا زي ما كل الناس بتبص النهارده وتقول اشمعنى دي كده واشمعنى انا كده. كنت الاقي ناس، طبعا ناس مريضه عندهم مرض، لكن واحد مش كل حاجه متقفله. طب ولا حتى طب اتحب؟ طب بلاش، مش عارف اكل ماشي، طب عندي بهاء ماشي، طب خلي حد يحبني. وفضلت حياتي على كده لغايه ما في يوم اجت بنتي قالت لي انا عايز اسافر بره اذاكر. قلت لها رجلي على رجلك. رحنا وربنا رحنا امريكا، ما كانش في الحسبان ان انا اروح لوس انجلوس، احنا حجزنا ودفعنا الجامعه على اساس نروح مكان فلوريدا، لكن ربنا غير كل الخطه اللي انا يعني اللي انا كنت فاكره انه هي دي اللي صح ودي مشيئته، ودانا على لوس انجلوس. في لوس انجلوس ما كانش عندي حد ابدا، ما كانش فيه غيري انا وهو فقط لا غير، ولا اخواتي ولا اصحابي ولا قرايبي ولا اي حد. في الاول انا ما كنتش عارفاه، لكن انا بصراحه كنت عايزاه وبعمل كل حاجه المفروض اعملها، بس مش عارفه اوصل له. بغيظه وحياتي بتبوظ، لغايه لما وصلت في وقت أنا قرفت من نفسي، قلت طب وبعدين أنا هكمل كده؟ وعرفت هناك، اتقابلت مع أسس واتقابلت مع السيسي شام كامل، وعرفني، شفت فيه المحبة، عرفت يعني إيه أعرف أحب إزاي، يعني إيه البساطة في مش بس إن أنا أكون بقرأ وأنا أرص آيات وإنه يعني هو ربنا هو بالخدمة، لأ، في علاقة ممكن تكون مع ربنا، إنه هو إله حي وموجود. بصراحة أنا عمري ما صليت إن أنا أشفى، أنا عمري ما كنت بآمن بالمعجزات خالص، ولا منتظرة إنه ربنا يعمل لي أي حاجة. لكن أنا قعدت قدامه 3 سنين. قبل ال3 سنين دول أنا كنت قرفانة من نفسي قوي، طب وبعدين أنت هتكملي حياتك كده من حالة من أوحش لأوحش لأوحش؟ وبعدين أنا في يوم من الأيام كنت باخد، كان ابني إجالي على أمريكا، وكنت تعبانة جدا جدا جدا، ومش عارفة أروح، مش عارفة أخد دواء في أمريكا. أنا جايبة معايا دواء من مصر، كنت جايبة 15 علبة كورتيزون، وكنت باخدهم، ولقيت المرض زاد عليا، فابتديت أزعق في ربنا، وبعدين بقى هو أنا مش هخلص بقى من المرض ده؟ هو أنت فين؟ مش بقولوا عليك إله معجزات؟ ما تعمل لي بقى حاجة، بص لي شوفني مرة. سمعت صوت بيقول لي ارمي الدواء. أنا بصيت حواليا كده، ايه ده، هو صوت ده جاي منين؟ انا افتكرت ابني، طلعت بره ما لقيتش ابني موجود، ما عرفش ازاي. طلعت جبت 13 علبة كورتيزون، بعدين بقول له اعمل ايه؟ قال لي ارميهم في الزبالة. رحت رمياهم، قال لي اطلعي جيبي العلبتين اللي فوق. طلعت جبت العلبتين اللي فوق ورميتهم. قلت له طب اكل؟ قال لي اه، افتحي التلاجة وكل اللي انت عايزاه. قلت له يعني اكل جبنة، اكل اي حاجة؟ انا بقالي، قال لي كل اللي انت عايزاه، انت شفيتي. وحقيقي فتحت التلاجة وابتديت، طلعت بقى ساندويش وعملت ساندويش جبنة، أول مرة من 30 سنة أكل حاجة غير اللحمة والعيش الحاف. ماما كانت بتكلمني على الفيس تايم، بتقول لي إيه، عارفة أن أنا عيانة بقى وتعبانة جدا، وهي عارفة أن أنا أصلا حموت بعد 10 سنين، وربنا مد في عمري 25 سنة. فقالت انت بتاكلي ايه؟ قلت لها انا باكل ساندويش جبنه وحصل لي كذا كذا كذا. قالت انت اتجننتي، انت بتاكلي ازاي؟ انت مش عارفه انك تعبانه انت؟ قلت لها ماما انا حصل لي معجزه. قالت لي يعني ايه معجزه؟ انت اتدروتش بقى انت كمان. قلت لها انا حصل لي معجزه، وفعلا حصل لي معجزه، واترمى الدواء وما رجعتش اخدته تاني. وابتديت اكل، وابتديت ابقى فرحانه، وابتديت احس انه الله يا رب ده انت هنا موجود بقى. وابتديت تشوفني انا مش رقم زي ما انا كنت فاكره، ده انت، هو انت بتحبيني بجد؟ طب والابيض ده بقى، لان الناس ابتدت تقول لي طب انت فعلا، ما كانوش بيصدقوني لانه المرض اللي عندي مش شايفين منه حاجه، يعني مفيش حاجه ظاهر عليا، بس لما بكون في حته باكل حته يعني قدامهم حته عيش، فاوكي يعني ممكن اكون بضحك عليهم، لان هم كمان ما يعرفونيش غير اصحابي اللي في مصر. فمرة كنت قاعدة، أنا كنت دايماً أخبي، كان جسمي كله مبقع لأن أنا أصلاً سمرة، فالبس جسمي كان بيبقى مبقع بني بأبيض، فأنا كنت بخبيه بكريمة تغطي اللون ده. ففي مرة أنا قاعدة مع واحدة صاحبتي وعاملة كده إيدي، قالت ما كنتش مغطية ومتها، لأن أنا وهي شايفاني يعني عارفاني، فأنا حاطة إيدي كده والقميص كان نازل شوية، قالت لي بولا هو فين البني اللي عندك؟ قلت لها انا افتكرت القميص بقى، قلت لها بني ايه؟ قالت لي البني اللي في ايدك. قلت لها ماله البني اللي في ايدي؟ ببص لقيت ان انا شفيت، نمت عيانه عندي بهاء، صحيت ما عنديش ولا نقطه في جسمي بني، كل جسمي اخد لون واحد. يومتها ركعت على الارض وبقيت اقول له يا رب انا مش عارفه اقول لك ايه، اشكرك على ايه ولا على ايه ولا على ايه. وقعدت قدامه 3 سنين ما بحضرش حتى بايبل ستادي، قاعده انا وهو بس، يفهمني هو مين ويعرفني قد ايه هو اله حي وصالح وبيحبني. وانا احسن حاجه حصلت لي انه لما جالي، لما ربنا شفاني، انا ما كنتش في حال بحقيقي مؤمنه، وما كنتش لسه بحبه، يعني ما شفانيش عشان ايماني، ما شفانيش عشان انا استاهل، لان هو المستحق هو كان عايز يجذبني، وكانت يمكن هي دي الطريقة اللي يقدر يجذبني بيها، يشيل أفكاري الغلط عنه المغلوط عنه اللي تربيت باللي حواليا بيقولوها إن الله بينتقم مننا، وإنه الله طب ما هو قادر، هو ليه مش بيشفيكي، هو مش بيحبك، يبقى أنت أكيد بتعملي حاجة غلط. طب أنا ما كنتش بعمل حاجة غلط، ده أنا طول النهار منقوعة في الكنايس وقاعدة فاتحة الكتاب. كانوا الأفكار الغلط اللي عندنا تربينا عليها عن الله هي اللي كانت سبب لكل الأزمات اللي حصلت في حياتي. أنا لو كنت عارفة إن أنا محبوبة وإن أنا ليا قيمة فيه هو، حياتي يمكن كانت اتغيرت، ويمكن ما كنتش عيت خالص ولا بالبهاء ولا بالكرحة اللي كانت عندي. أشكر ربنا إن أنا في يوم أديني واقفة وبتكلم وبقول إنه الله محبة، الله بيحبنا، انت مش وحيد، احنا مش، وانا كنت بقول حواليا كل الناس، لكن انا حاسة ان انا وحيدة قدام الناس عادي وما فيهاش اي حاجة، لكن قلبي كان مجروح، كنت ماشية بجر في رجلي، عايشة بدون امل، بكرة ده مش عايزة يطلع علي، انا كنت بنام بالليل مش عايزة يطلع علي نهار. اوحش احساس مش بس ان انا احس ان انا مش محبوبة من إنسان، إن أنا أكون مش محبوبة من الله، إنه لما بصلي أحس إنه أنا في بيني وبين السماء في سوء، في سطح كده مش عارفة أوصله، إن هو قبلني زي ما أنا، أنا اللي كنت ضده وأنا اللي كنت مش بحبه، هو اللي جالي لغاية عندي وهو اللي جذبني بالحب ومثبتني بالحب، ومش عايزة أغلط مش خوفا منه، علشان أنا عارفة إن هو بيحبني، مش عايزة أوجع قلبه. مفيش حاجة بتربطنا وبتثبتنا وبتخلينا نكمل المشوار والحياة الصعبة اللي احنا عايشينها هنا على الأرض إلا الحب، إن أنا أعرف إن أنا محبوبة، إن أنا مش أي حد، إن أنا مش جاية في السنة دي وفي العمر اللي عندي على الأرض هقضيه علشان أنا كده أجي وانبسط وأفرح فسحة، لا، أنا جاية لهدف سمين وهو عايزني أعمله، وهو محضرهولي ومظبط حياتي وشخصيتي على أني أطلع وأقول لكل الناس الله محبة. أنت مش مضطر تعيش مهزوم، أنت مش مضطر تعيش تعبان، أنت مش مضطر تعيش بدون أمل، في إله صالح منتظر رجوعك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

يا أنت الأبرع جمال من كل بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقد كل وصف، فقد كل كلمات، أنت الأبرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

0: أهلاً.
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جداً. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر، بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إن نحسب يا مروة، يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله، علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي، باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. في كل مكان عينا الرب مراقبتان الطالحين والصالحين. هدوء اللسان شجرة حياة، واعوجاجه سحق في الروح. الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراعي التوبيخ فيذكى. في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار كدر. شفاه الحكماء تضر معرفة، أما قلب الجهال فليس كذلك. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، وصلاة المستقيمين مرضاته. مكرهة الرب طريق الشرير، وتابع البر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. الهاوية والهلاك أمام الرب، كم بالحري قلوب بني آدم. المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنصحق الروح.

قلب الفهيم يطلب معرفة، وفم الجهال يرعى حماقة. كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. الابن الحكيم يسر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن الهاوية من تحت. الرب يقلع بيت المتكبرين، ويوطد تخم الأرملة. مكرهة الرب أفكار الشرير، وللأطهار كلام حسن. المولع بالكسب يكدر بيته، والكاره الهدايا يعيش. قلب الصديق يتفكر بالجواب، وفم الأشرار ينبع شرورا. الرب بعيد عن الأشرار، ويسمع صلاة الصديقين. نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب حكمة، وقبل الكرامة التواضع.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة.
1: عنوان حلقتنا قلب مشتعل بالحب. في العهد القديم في سفر ملوك الثاني إصحاح 5 وقفت عند قصة شخصية أبهرتني جدا، والعجيب إن حتى اسمها ما تذكرش في الإنجيل. هي قصة فتاة مسبية عمرها ما بين 7 ل 12 سنة، ورجل جبار محارب عظيم رئيس جيش اسمه نعمان، بس كان عنده مشكلة ومرض صعب هو البرص. والبرص بيتدرج لست مراحل، بيبتدي بالأطراف، الدم ما بيوصلهاش فتبتدي تقع، وكمان معدي جدا فلازم يتعزل المريض وبيعتبر نجس، بس نعمان كان في المراحل الأولى. وفي يوم نعمان راح استولى على مدينة من إسرائيل ودمرها وأخد فتاة صغيرة، بتخيل بعد ما قتل أهلها قدامها وسباها وخلاها خدامة لمراته في القصر. لو سألت تفتكروا إيه مشاعر البنت دي من ناحية نعمان؟ طبعا كلنا هنقول بتكرهه هو ومراته وبتتمنى لهم الموت، بس الحقيقة البنت دي كانت مختلفة جدا عن الطبيعة. قلبها كان مليان بالحب لشخص رب المجد، الحب الحقيقي المقدس اللي مش بيشيل أي كراهية أو انتقام. البنت دي قدمت نموذج رائع عن المحبة الغافرة وأروع دروس عن الخدمة الحقيقية لإعلان مجد الله، لأنها لقت نعمان عنده أزمة رهيبة وهو مرضه بالبرص، وعلشان محبة قلبها للرب استخدمها توصل نعمان لإليشع النبي علشان يخف من البرص. والعجيب إنها كانت مؤمنة واثقة في إلهها، ما فكرتش دقيقة في احتمال إن نعمان ما يخفش وهو قاسي وممكن يقتلها على طول خالص. كانت متأكدة وعندها إيمان 100%، قوة شفاء القدير. كل اللي كان شغلها شفاء سيدها وإنه يآمن بإلهها. وفعلا نعمان سمع كلامها وراح لإليشع النبي وخف وكمان آمن بالرب. بس في الحقيقة كل ده رائع، بس أنا وقفت إزاي قدرت تسامح؟ وده الأمر اللي الرب طلبه مننا النهاردة. سألت نفسي إزاي ونعمان نفسه هو اللي قتل أهلها وحرمها من حريتها وأخدها من بلدها ووطنها وشغلها عنده، إزاي تسامحه؟ طيب ممكن تسامحه، بس إزاي تسعى لشفائه وكمان يآمن بإلهها؟ وهنا بسأل لو حد فينا اتعمل فيه كده يا ترى رد فعله هيكون إيه؟ في خدمتي بسمع ناس كتيرة بتقول أغفر إزاي؟ هي اللي أهانتني، هو اللي ظلمني وأخد حقي، أنا عمري ما قصرت، كنت بخدمهم وردوا المحبة بإساءة. عارفين الفرق بيننا وبين الفتاة المسبية دي؟ إنها ما ادتش فرصة لإبليس يكذب عليها بالكلام ده، ولا ادت نفسها فرصة تصعب عليها نفسها وتقول إشمعنى أنا وليه يا رب، ولا حتى تحاول تنتقم. وده اللي الرب عاوزه مننا النهاردة، إن احنا نغفر لإخواتنا، مش مرة لأ، ولا 7 مرات لأ، 7 مرات، 70 مرة في اليوم الواحد. ولازم نعرف إن أكبر المعطلات اللي منع طيارات البركة والفيض الإلهي هو عدم الغفران، مكتوب في إنجيل متى 6، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتكم. أعرف ناس مش غفرة لقرايبها حتى بعد موتهم لسنين. صدقوني هتسألني أغفر إزاي؟ هي خطوتين، 1 قرار واختيار، يعني أنا بختار أني أغفر وأسامح أخويا مع أنه هو الغلطان، وقرر يا رب أنا بختار أسامح فلان وبقول اسمه يوم ورا يوم ورا يوم، وصلي الدين يا رب المعونة والقدرة أني أنسى كل إساءة وجرح وأحداث وذكريات مؤلمة تخليني أتعب تاني. أما الخطوة التانية هصلي يا رب تعالى بالرفادة من دمك واشفي جرح قلبي لأني تعبانة، وكل ما افتكر قلبي يتأسى تاني، وانزع مني روح الانتقام والشماتة والكراهية، اديني يا رب محبة فياضة من قلبك فأقدر أسامح وأبارك وأخدم وأكون شبهك ومثالك. آمين.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

هو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل بسيط كان نفسه يروح السماء، فحلم حلم إنه واقف على بوابة السماء ومعاه ملاك، فشاف مجموعة عمالة تسبح وترنم وتهتف، فسأل الملاك وقال له: يا ملاك، مين دول اللي فرحانين وعمالين يهتفوا وبيتمتعوا في المجد؟ قال له: دول الأنبياء، آدي أشعيا وآدي موسى وآدي إرميا، وسمى له الأنبياء. فحزن الراجل وقال: أنا لا أنا نبي ولا ابن نبي، إزاي أدخل السماء؟ بص بعد شوية لقي مجموعة تاني عمالة تسبح وترنم وتهتف وفرحانة، فسأل الملاك قال له: طيب دول مين اللي فرحانين في السماء؟ فقال له: دول التلاميذ، آدي بطرس وآدي يوحنا وآدي وآدي وآدي وآدي، وقال له الأسامي. فالراجل حزن جدا وقال: أنا لست رسولا ولا ابن رسول ولا عمري ما كنت رسول. فابتدأ يحزن ويكتئب، لكن بعد شوية بص لقي جمهور كبير ما يقدرش حد يعده من البشر ومن الناس. فسأل الملك قال له: ايه الجمع الكبير ده كله؟ مين دول؟ قال له: دول الناس اللي امنوا بالرب يسوع واتغسلت خطاياهم بدمه، دول اللي فيهم حرامية واللي فيهم سارقون واللي فيهم زنا واللي فيهم مختصبون. فالراجل صحي من الحلم وهو فرحان وعمال يقول: انا منهم انا منهم انا منهم. صحيح، كلنا من الناس دي اللي دخلت واللي هتدخل السماء، الحرامي والنصاب والسارق والقاتل، زي ما قال الكتاب في رومية 3 من 10 ل 12: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغ وفسدوا معا. ولما الكتاب يقول الجميع معناه انه ما فيش استثناء للبشر ابدا، الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ده الحكم النهائي علينا كبشر. لما أخطأ آدم ده الحكم النهائي، إن كلنا في الموازين إلى فوق. لكن الكتاب يشجعنا بعمل المسيح وبموته وبقيامته. يقول كده بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 2:6: الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. فخلي بالك، إن كان في رومية 3 بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، فبولس في تيموثاوس بيقول أن يسوع بذل نفسه على الصليب فدية لأجل الجميع. وزي ما كنت أنت واحد من الجميع اللي زاغوا وفسدوا، فأنت واحد من الجميع الذين نالوا الفداء بدم المسيح. في كورنثوس الثانية 5:15 يقول كده عن المسيح: مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات وقام. الخلاص مقدم للجميع، وما عليك إلا أن تقبله وتؤمن بعمل المسيح على الصليب. في رومية 3:44 يقول كده: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ليس عليك أن تدفع شيئا، ليس عليك أن تعمل شيئا، كل ما عليك أن تؤمن. متبررين مجانا بنعمته. في رومية 5:6-8 و10 يقول: المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يا رب اقبل صلاة كل إنسان في هذا الوقت، يتوب ويرجع ويعترف بضعفه وبخطيته، والرب يبارككم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعنا النهاردة مع المزمور السادس. يمكن في العنوان في كلمة مختلفة شوية، العنوان بيقول لإمام المغنين على دوات الأوتار على القرار، مزمور لداود. كلمة على القرار ممكن تكون شوية مش مألوفة على أذهاننا. على القرار هي ترجمة لكلمة عبرية معناها الثامنة. قال المفسرين إنها آلة موسيقية لها 8 أوتار، وقال البعض إنها تشير إلى خفض الصوت في السلم الموسيقي، والبعض الثاني فسرها إنه السلم الموسيقي لم يكن معروفا عند بني إسرائيل. في العموم هي كلمة لها علاقة بالموسيقى المصاحبة لترنيم المزمور. المزمور السادس هو واحد من 7 مزامير تسمى مزامير التوبة، أشهرها كلنا أعتقد عارفينه هو مزمور 51 اللي أوله بيقول ارحمني الله حسب رحمتك، لكن كمان في مزامير تانية للتوبة اللي هو منها المزمور السادس اللي هنتأمل فيه النهاردة. ليه سميناها مزامير التوبة؟ لأنها بتوضح وبتشرح حالة الحزن والتذلل وكراهية الخطية. فداود كتب مزمور 6 علشان يتوب عن خطية عملها واللي بسببها كان بيعاني معاناة شديدة وصلت لتأديب الرب ليه بسبب سقوطه في الخطية، الأمر اللي خلى داود يتضرع بالتوبة. لكن في الحقيقة في المزمور داود مش بيقول لنا إيه هي الخطية اللي ارتكبها اللي كان بسببها يعاني من تأديب الرب، فالظروف المحيطة بالمزمور إن داود أخطأ وكان بيعاني من التأديب نتيجة للخطية، مش لأنه عنده طلبة أو منتظر استجابة للرب. ممكن نقسم المزمور لجزئين، الجزء الأول في العدد 1-7 وفي نداء استغاثة، داود بيطلب بتضرع من الرب. فعدد 1 يقول يا رب لا توبخني بغضبك، لا تؤدبني بغيظك، فده نداء عاجل للاستغاثة، مش لأن داود شايف إن الله بيعاقبه، لكن بيستغيث من معاناته نتيجة الخطية اللي عملها. ومن منظور بشري داود تقريبا كان عارف إنه كأب بيكون مليان بالغضب لما أولاده بيغلطوا، لكن كمان كان عارف كويس إن أفضل مكان للطفل لما يكون غلطان هو حضن بابا ومامته. فده اللي عمله داود بالظبط، جري على حضن الرب بيطلب التوبة، وابتدى يقول أسبابه ليه هو بيصلي وبيستغيث بالرب. في عدد 2 بيقول له ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكأنه بيقول يا رب لو أنت وقعت علي العقاب المتناسب مع خطيتي فأنا ههلك، مش بس لأني ضعيف، لكن داود يكمل كمان بيقول له يا رب أنا مريض. من الواضح أنه في عدد 2 و3 أن داود فعلا كان مريض جسديا، ربما نتيجة الخطية أو ربما للتأديب الإلهي، وده خلاه يبقى مرعوب من أنه يقع عليه تأديب أكتر من كده. فداود كان بيعاني جسديا ونفسيا وكمان روحيا بسبب ونتيجة للخطية اللي ارتكبها. ولما بيقول وأنت يا رب فحتى متى، بيورينا قد إيه هو محبط وما عندوش قدرة على تحمل أكتر من كده من حالة البعد عن الرب والاستمرار في التأديب. لأن داود متأكد إن الله مخلصه، طلب في عدد 4 وقال له عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك. فبيورينا إن الخطية عملت فجوة بين الله وبين داود، وابتدى داود يصلي بيقول يا رب انت اللي تقدر، انت الوحيد اللي تقدر انك تخلصني، وابتدى يترجى الرب انه يغفر لي من اجل رحمته. فهو بيطلب الخلاص من عقوبة الخطية ومن نتائج الخطية السيئة. وسط الظروف دي داود كان قلبه في اشتياق مقدس وفي رغبة مقدسة، قال له يا رب انا نفسي اسبح اسمك القدوس وامجدك على خلاصك ليا، لكن لو كان عقاب خطيتي هو الموت فانا مش هقدر اسبحك، وانا مشتاق اني اسبح اسمك وامجدك هنا على الارض، لكن لو مت يا رب نتيجة لخطيتي انا مش هقدر اعمل كده، انا نفسي امجدك على غفرانك وخلاصك ليا. ابتدى يشرح داود قد ايه هو ندمان وبيتوب توبة حقيقية من قلبه بسبب خطيته. ففي عدد 6 يقول تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي. وفي الأعداد الأخيرة من المزمور داود ابتدى يوضح طريقة عملية إنه ابتدى يتوب، ويوضح إزاي الرب استجاب لطلبته، فأخذ قرار إنه يبعد عن فاعل الإثم والأشرار اللي ربما كان ليهم دور في ارتكابه للخطية، وعلاقته بيهم كان ليها دور بالوقت اللي هو بيعيش فيه في الخطية، لكنه قرر أن يبتعد عنهم لأنه عايز يتوب توبة حقيقية من قلبه. فالتوبة يا حبايب بدون تغيير في السلوك، يعني تغيير اتجاهك، ما تكونش توبة، تكون مجرد كلمات. فتعديل الموقف أول خطوة للتوبة. وبيختم داود المزمور بيقينية استجابة الرب لصلاته وتوبته،
في الحقيقة مش عارف إزاي وقتها داود عرف إن الرب استجاب وقبل توبته، لكن في العهد الجديد عندنا وعد من الرب لغفران الخطية عند التوبة. يوحنا الأولى 1:9 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا رب يسوع ساعدنا إن احنا نعرف إن أفضل حاجة نعملها وإحنا في حالة الخطية وإحنا مرتكبين الخطية هو إن احنا نجري لحضنك ونستخبى فيك، لأن الغفران مضمون بعمل دمك على الصليب لأجلنا. في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: याबद्दल.
1: يا رب يسوع، خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.

يا رب مش طالبين غير حضورك، مش طالبين غير ان احنا نلمس حضورك ونتلامس معاك وجه لوجه، نشوفك ونسمعك، نحس بوجودك. كل حاجة في العالم ده متصممة بس علشان تبعدنا عن حضورك وتبعد أرواحنا عن ان احنا نتلامس معاك. بصلي يا رب لحضور النهاردة دلوقتي هنا، بصلي يا رب ان كل حد فينا يحس بيك ويحس بقربك. يا رب انت قربت، قربت بدل الخطوة ميل. وبطلب يا رب ان احنا نحس بوجودك دلوقتي. هو ده ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، أمامك شبع سرور. عايزين نشبع، عايزين نشبع ونتملي بيك ونستمتع بحضورك يا رب. وإنت قلت وجهي يسير فأريحك. عايزين الراحة دي يا رب، عايزين السلام ده، عايزين راحة من عندك يا رب دلوقتي. كل وجع، كل خوف، كل ألم، كل بعد، كل جفا يدوب دلوقتي قدامك يا رب. ونرتاح، نرتاح في محضرك. كل حد يا رب بيحاول يمسك بزمام الأمور وإيديه نشفت وتعبت، عايزين يا رب نيجي نسترخي يا رب بين إيديك. عايزين نستمتع بحضورك يا رب دلوقتي. بنصدق إنك هنا وبنصدق إنك في وسطنا.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، انا مين؟ انا مين؟ حد يقول لي انا مين؟ تخيل انت وانا نور للعالم وملح للأرض، وده اللي مكتوب في إنجيل متى: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة وما يجدوا أباكم الذي في السماوات. من البداية فصل الله وهو بيخلق العالم والكون اللي احنا فيه، فصل ما بين الظلمة والنور. احنا نور للعالم، ليه؟ اللي يميزني عن العالم لأنه نور العالم ساكن فيه، أنا باخد النور منه، هو الإله اللي ساكن فيه طبيعته نور وحط نوره في عشان أنا أكون نور العالم. الكتاب بيقول حاجة عن العالم مهمة جدا، إن هذا العالم وضع في الشرير، وضع في الشرير، وهذا العالم يسلك في في في في الظلمة. عشان كده الرب عايز حياتنا تضيء. وإزاي نضيء؟ هنضيء بسلوكنا زي ما مكتوب هنا: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما يشوفوا أعمالنا هننور في الظلمة. على فكرة الأمر ده معروف وأكيد أنت سمعته قبل كده، عشان أطلع الظلمة أنور النور، بس أنور نور حياتي وسلوكي وكلامي وأفعالي هيضيء في هذه الظلمة. مش بس كده، لكن كمان من خلال شهادتنا وكرازتنا: لتنفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. شهادتنا وكرازتنا عن يسوع نور العالم وسلوكنا وحياتنا هتضيء في عالم يسلك في ظلمة، والرب يضيء بنوره من خلالي ومن خلالك، لأنك أنت نور للعالم. في شغلك أنت نور للعالم، في المدرسة، في الجامعة، ممكن الحاجات البسيطة اللي بعملها والكلام القليل بقوله والسلوك الحقيقي اللي ما فيهوش شر وما فيهوش خطية يكون سبب نور، والناس تيجي تسألك أنت ليه مختلف وأنت ليه مميز وليه كلامك وليه ما بتقولش حاجة وحشة على حد وليه مش بتكذب وليه مش بتغش وليه في شغلك أمين وليه ناجح. كل ده هيشوفوه فيك فيضيء نورك قدام الناس.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. فعظم الرب معي ولنعلي اسمه معا. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر. شبابك يا رب مستحق كل المجد والعبادة والسجود. والنهاردة جايين نباركك مع بعض ونعلي اسمك ونعليك ونتقابل معاك مقابلة شخصية، لأنك موجود في وسطنا واخدنا لمحضرك عشان نلاقي الإله الحي الحقيقي، صخر الدهور مستني كل واحد فينا. يا رب ملتفين حولك ومنعلي اسمك ونمجدك، وعايزينك، عايزينك جدا لكل مشاعر جوانا. مستحيل.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

يا رب جايين بنقول لك يا رب انت الفخاري، انت يا رب اللي تقدر يا رب تشكل قلوبنا مهما يا رب الزمن يا رب قسانا، مهما يا رب العالم يا رب رصب جوانا ترسبات، يا رب انت اللي تقدر يا رب تيجي يا رب تنظفنا يا رب. بنسلم يا رب قلوبنا بين ايديك يا رب، انت الفخاري جايين لك يا رب بكل فسادنا مهما كان ماضينا. نسلم نفسنا بين ايديك النهارده.

0: الأخبار؟
1: كويس،
0: قصصك حلوة وكتير.
1: أنا مسلية. أنا أنا مش هسألك كان عمرك كام سنة لما حصل زلزال 92، ده على افتراض أنك كنت موجود أصلاً.
0: ما كنتش لسه جيت.
1: أنا مش هزعل. أنا كنت وقتها في أولى ثانوي، وفاكرة كويس قوي إن إحنا كنا بنجهز الغداء وهنتغدى، فجأة كل حاجة حوالينا عمالة تتهز. طبعا كله نزل جري على السلالم، محدش بقى بيفكر، وطبعا الناس ما كانتش مستعدة وقتها للنزول، يعني في ناس نزلت بلبس البيت، وطبعا الناس كان واضح إنها داخلة تريح مش داخلة تهرب من زلزال، يعني نجري بأي شكل من الأشكال، مهم نهرب من الزلزال. الحاجة بقى اللي اكتشفناها بعد الموضوع ده ما خلص إن السلم أضعف حتة في المبنى. جرينا على السلم، يعني جرينا على أضعف حتة، على الخطر بنفسه بدل ما نهرب منه. طبعا محدش كان بيفكر في الموضوع ده، مهم نهرب وخلاص. اللي عرفناه بعد كده ان المفروض وقت الزلزال انا بتحمى في حاجه تقيله زي مثلا ترابيزه او مكتب، وتستعمل السلم بعد ما الهزه تخلص، ما تستعملش الاسانسير مثلا، تستعمل السلم. بس مين اللي بيفكر ساعتها؟ عشان كده هما بيدربونا قبل الزلزال نتصرف ازاي، قبل الكوارث نتصرف ازاي، عشان وقت ما المشكله تحصل او الزلزال يحصل او سرينا تضرب اعرف اتحرك بشكل تلقائي زي ما اتدربت قبل كده.
0: طب عايزه تقولي ايه؟ ايه علاقه ده بحياتنا؟
1: هو في حياتنا نفس الحكايه. وقت الزلزله مش هو وقت التعليم، ده وقت التطبيق، يعني المفروض اكون اتعلمت حاجه في وقت الراحه، او زي ما ناس بتسميها وقت البحبوحه، وقت الرحراحه. اللي انا اتعلمته وقت الرحراحه هو ده اللي انا بطبقه وقت الازمه، لاني وقت الازمه انا مش قادر افكر، مش هعرف افكر. وانا مرتاح انا محتاج امرن نفسي على انا هعمل ايه وقت ما اتعب، هجري على مين، هفكر ازاي وقت ما انا تعبان، هفكر في ربنا بالذات ازاي وقت ما انا تعبان. يعني وقت الازمه ووقت اللخبطه مش وقت اقيم فيه ربنا صالح ولا لا، لان في الوقت ده انا دماغي مليانه بحاجات تانية. انا لازم اثبت حقيقه ان ربنا صالح، ان ربنا ابويا، ان ربنا ضابط الكل في الوقت اللي بتحصل فيه الزلزله، بس بنيها على قبل الزلزال وقت الراحة أكون مثبت ومرسخ الأمور دي في حياتي، عشان أعرف وقت التعب أكون ثابت عليها وأكون مسنود بيها. وحقيقة تانية مهمة محتاجة أرسيها جوايا، إن وسط الأزمات ربنا هو الثابت الوحيد، يعني لما كل حاجة حواليا بتتهز هيبقى هو الوحيد اللي ثابت في حياتي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: مزمور تسبيحة.
1: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها. يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله، وتخشاه كل أقاصي الأرض.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة تأثير كلماتنا على حياتنا. قريت كتاب فرق معايا جدا عن كلماتي وعلى حياتي، اسمه Me and My Big Mouth أو التكلم بلغة الله. كنت زي أي حد مش باخد بالي من كلماتي السلبية أو إيجابية، مش فارقة زي ما الناس كلها بتتكلم، لحد ما قريت الكتاب ده وعرفت إن كلامي فيه الموت والحياة، اللعنة والبركة، وإحنا علينا نختار واحدة منهم ونعرف إنها بتأثر على تصرفاتي، ردود أفعالي، علاقتنا بالغير وكمان صحتنا. احنا تعودنا دايما نتكلم سلبي على اولادنا، فمثلا نقول مفيش فايده، طول عمرهم هيفضلوا كده من سيء لأسوأ، هم كده كده مش بيسمعوا كلام ولا عمرهم هيتغيروا، والاخطر على مادياتنا، فمثلا نقول انا هفضل دايما في احتياج، او على صحتنا انا مش عارفه ليه انا على طول تعبانه ومش قادره اروح حتى الكنيسه ولا اخدم، اصلي مرهقه وتعبانه. والغريب عرفت اني بكده بفتح الباب لإبليس وبقول له تعالى اهدم في أولادي وفلوسي وفي صحتي، وبقفل الباب للرب عن البركة، مع اني لو عملت العكس وتنبأت بالآيات الكتابية على نفسي وأولادي بفتح الباب للرب ليتمجد وبقفل باب إبليس عن تدمير حياتي. كلماتي السلبية بتفتح الباب لإبليس انه يملك على أجواء بيتي ويعمل اللي بنطق بيه، وكمان بيزود الحتة بتاعته، أصل بكلامي السلبي بعلن قوة إبليس وبقلل من قدرة إلهنا. كتاب التكلم بلغة الله بتتلخص في الآية اللي بتقول دعوة الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، والنطق بكلمات الله الصالحة ووعده حتى لو شايفة العكس. هقول لكم الكاتبة طلبت إيه من القارئ وأنا عملته وتغيرت حياتي، ونفسي أنتوا كمان تعملوه. أولا تكتب في ورقة كل اللي تعبك بس بحسب قلب وفكر الله، وتستخدم سلطان اسم يسوع. يعني إيه؟ مثلا لو شايفة ابني فاشل ومش بيذاكر، أكتب في اسم يسوع المسيح ابني ناجح في كل ما تمتد له يده، ناجح في مذاكرته ونعمة للمدرسين واستنارة لذهنه. بالنسبة لأولادي لو مش بيروحوا كنيسة ولا اجتماعات، أكتب في اسم يسوع المسيح أولادي أولاد الرب وغرس الرب للتمجيد، وأعطيهم محبة لكنيستك وينضموا لجماعة المؤمنين. كمان الماديات، لو عندي مشكلة مادية أكتب في اسم يسوع المسيح إلهي يسدد احتياجي حسب غناه في المجد، وأنا أقرض ولا أقترض أبداً. لو البيت فيه خصام وخناق وعصبية والأسرة كلها مفككة، أكتب في اسم يسوع المسيح بيتي قدس للرب، تملأه بروحك القدوس، بروح المحبة والفرح، ويكون بيت صلاة لسكناك ليس لسكنة إبليس. تعالوا كل واحد يكتب اللي بيعاني منه، ونحط الورقة على التلاجة ويقراها يوميا بإيمان وبصوت عالي، علشان أسمع قوة الشر فتهرب وأدي الرب مجال لتحقيق طلبتي. صدقوني من وقتها وأنا باخد بالي من كل كلمة بقولها تكون لغة الله وكلماته وبسلطان اسمه، مش كلمات إبليس والعالم، وحياتي اتغيرت. ولو يوم ما خدتش بالي وقلت كلمة سلبية بتوب في الحال والأروع، مش بستحمل أي حد يتكلم بكلمة سلبية قدامي فبأبطلها بسرعة. يعني بقول في اسم يسوع المسيح أنا بأبطل الكلام ده على عيلتي. تعالوا ناخد بالنا بنقول إيه من فضلكم، وتأكدوا دي رسالة خاصة لحد. الرب عاوز يجي بالبركة علينا وعلى كل ما لينا، يا ترى هنديله الفرصة دي بكلماتنا وتنبؤاتنا؟ آمين.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل في عمر 50 راح للطبيب النفسي وهو محطم، راح وعينيه مليانة بالدموع، راح وهو حاسس إنه خسر كل شيء، هو يشعر بالفشل، خلافات شديدة جدا مع مراته أوشكت إلى الانفصال، انهيار في علاقات كتيرة مع والديه وأصدقائه وأصحابه، تقصير شديد في الشغل لدرجة أنهم قربوا يفصلوه من العمل، ديون صعبة، لا عارف ينام ولا عارف يضحك ولا عارف يعمل إيه بالظبط. فراح للدكتور وقال له ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ بص له الدكتور كده وقال له خلينا أقول لك بعض الأفكار السريعة. أول حاجة اقفل على الماضي بكل ما فيه، اترك المستقبل في إيد الله ولا تهتم بالغد، كن نفسك ولا تقلد الآخرين، كن قنوع بأسرتك وبموهبتك وبدخلك، تفاءل وابعد عن التشاؤم والمتشائمين.

كورنثوس الثانية 4:16: لا نفشل إن كان إنساننا الخارج يفنى. مرات كتيرة الله بيسمح لأمور كتيرة بتفنى في حياتنا، فالداخل يتجدد يوما فيوما. كل يوم حياتنا مع الله بتتجدد، كل يوم بنصدق إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في تيموثاوس الثانية 1:7 يقول كده: الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله ما عندوش فشل، الله لا يعرف الفشل، عشان كده الله لا يعطينا روح الفشل لكن يعطينا روح المحبة وروح القوة وروح النصح. في الوقت اللي تشعر به بالإحباط والاكتئاب، ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. مرات كتيرة الظروف بتبقى أقوى مننا، مرات كتيرة الحمل بيبقى تقيل، لكن علينا بالإيمان، علينا بالصبر، علينا بالثقة اللي قال عنها الكتاب: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. فنحن ننظر إلى الصليب، ننظر إلى الرب، نثق إن كل شيء أوشك على الانتهاء، ومجيء الرب على الأبواب، وفي مجيئه ستنتهي الأحزان وتنتهي الألام. يا رب ثبت نظرنا على شخصك، وساعدنا إنه مهما كانت الظروف تكون عينينا وإيماننا في شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: غلط.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعنا النهاردة مع المزمور السادس. يمكن في العنوان في كلمة مختلفة شوية، العنوان بيقول لإمام المغنين على دوات الأوتار على القرار، مزمور لداود. كلمة على القرار ممكن تكون شوية مش مألوفة على أذهاننا. على القرار هي ترجمة لكلمة عبرية معناها الثامنة. قال المفسرين إنها آلة موسيقية لها 8 أوتار، وقال البعض إنها تشير إلى خفض الصوت في السلم الموسيقي، والبعض الثاني فسرها إنه السلم الموسيقي لم يكن معروفاً عند بني إسرائيل. في العموم هي كلمة لها علاقة بالموسيقى المصاحبة لترنيم المزمور. المزمور السادس هو واحد من 7 مزامير تسمى مزامير التوبة، أشهرها كلنا أعتقد عارفينه هو مزمور 51 اللي أوله بيقول ارحمني الله حسب رحمتك، لكن كمان في مزامير تانية للتوبة اللي هو منها المزمور السادس اللي هنتأمل فيه النهاردة. ليه سميناها مزامير التوبة؟ لأنها بتوضح وبتشرح حالة الحزن والتذلل وكراهية الخطية. فداود كتب مزمور 6 علشان يتوب عن خطية عملها، واللي بسببها كان بيعاني معاناة شديدة وصلت لتأديب الرب ليه بسبب سقوطه في الخطية، الأمر اللي خلى داود يتضرع بالتوبة. لكن في الحقيقة في المزمور داود مش بيقول لنا ايه هي الخطية اللي ارتكبها اللي كان بسببها يعاني من تأديب الرب، فالظروف المحيطة بالمزمور ان داود أخطأ وكان بيعاني من التأديب نتيجة للخطية، مش لأنه عنده طلبة أو منتظر استجابة للرب. ممكن نقسم المزمور لجزئين، الجزء الأول في العدد 1-7 وفي نداء استغاثة، داود بيطلب بتضرع من الرب. في عدد 1 يقول يا رب لا توبخني بغضبك، لا تؤدبني بغيظك، فده نداء عاجل للاستغاثة، مش لأن داود شايف إن الله بيعاقبه، لكن بيستغيث من معاناته نتيجة الخطيئة اللي عملها. ومن منظور بشري داود تقريبا كان عارف إنه كأب بيكون مليان بالغضب لما أولاده بيغلطوا، لكن كمان كان عارف كويس إن أفضل مكان للطفل لما يكون غلطان هو حضن بابا ومامته. فده اللي عمله داود بالظبط، جري على حضن الرب بيطلب التوبة، وابتدى يقول أسبابه ليه هو بيصلي وبيستغيث بالرب. في عدد 2 بيقول له ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكأنه بيقول يا رب لو أنت وقعت علي العقاب المتناسب مع خطيتي فأنا ههلك، مش بس لأني ضعيف، لكن داود يكمل كمان بيقول له يا رب أنا مريض. من الواضح أنه في عدد 2 و3 أن داود فعلا كان مريض جسديا، ربما نتيجة الخطية أو ربما للتأديب الإلهي، وده خلاه يبقى مرعوب من أنه يقع عليه تأديب أكتر من كده. فداود كان بيعاني جسديا ونفسيا وكمان روحيا بسبب ونتيجة للخطية اللي ارتكبها. ولما بيقول وأنت يا رب فحتى متى، بيورينا قد إيه هو محبط وما عندوش قدرة على تحمل أكتر من كده من حالة البعد عن الرب والاستمرار في التأديب. لأن داود متأكد إن الله مخلصه، طلب في عدد 4 وقال له عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك. فبيورينا إن الخطية عملت فجوة بين الله وبين داود، وابتدى داود يصلي بيقول يا رب انت اللي تقدر، انت الوحيد اللي تقدر انك تخلصني، وابتدى يترجى الرب انه يغفر لي من اجل رحمته. فهو بيطلب الخلاص من عقوبة الخطية ومن نتائج الخطية السيئة. وسط الظروف دي داود كان قلبه في اشتياق مقدس وفي رغبة مقدسة، قال له يا رب انا نفسي اسبح اسمك القدوس وامجدك على خلاصك لي، لكن لو كان عقاب خطيتي هو الموت فانا مش هقدر اسبحك، وانا مشتاق اني اسبح اسمك وامجدك هنا على الارض، لكن لو مت يا رب نتيجة لخطيتي انا مش هقدر اعمل كده، انا نفسي امجدك على غفرانك وخلاصك لي. ابتدى يشرح داود قد ايه هو ندمان وبيتوب توبة حقيقية من قلبه بسبب خطيته. ففي عدد 6 يقول تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي. وفي الأعداد الأخيرة من المزمور داود ابتدى يوضح طريقة عملية إنه ابتدى يتوب، ويوضح إزاي الرب استجاب لطلبته، فأخذ قرار إنه يبعد عن فاعل الإثم والأشرار اللي ربما كان ليهم دور في ارتكابه للخطية، وعلاقته بيهم كان ليها دور بالوقت اللي هو بيعيش فيه في الخطية، لكنه قرر أن يبتعد عنهم لأنه عايز يتوب توبة حقيقية من قلبه. فالتوبة يا حبايب بدون تغيير في السلوك، يعني تغيير اتجاهك، ما تكونش توبة، تكون مجرد كلمات. فتعديل الموقف أول خطوة للتوبة. وبيختم داود المزمور بيقينية استجابة الرب لصلاته وتوبته،
في الحقيقة مش عارف إزاي وقتها داود عرف إن الرب استجاب وقبل توبته، لكن في العهد الجديد عندنا وعد من الرب لغفران الخطية عند التوبة. يوحنا الأولى 1:9 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا رب يسوع ساعدنا إن احنا نعرف إن أفضل حاجة نعملها وإحنا في حالة الخطية وإحنا مرتكبين الخطية هو إن احنا نجر لحضنك ونستخبى فيك، لأن الغفران مضمون بعمل دمك على الصليب لأجلنا. في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بصك إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: بالشكر دي على كل مرة رفعتني فيها،
1: على إنك سندي وملجأي وأماني،
2: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
3: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
4: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
5: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
6: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
7: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
8: بنحبك يا رب.
9: بنحبك يا رب.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

أنا لي ربحاً، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا صيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مبسوط اكون معاكم مره تاني. اوعى تكون نسيت انا مين. هويتي في المسيح، هويتي الجديده. حاجه جميله جدا اتكتبت في بدايه الكتاب المقدس، لما الرب خلق الخليقه وجي خلق الانسان قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. معقوله انا وانت لما بنعيش اتباع للمسيح ونتولد ولاده جديده في بسبب دم يسوع الغالي لينا النهاردة ان احنا نكون مخلصين، وهو بيعني لينا في الكتاب المقدس ان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. ما معنى الكلام ده؟ النهاردة انا مش هتكلم عن هويتي كابن، لكن عايز اتكلم الاول عن هويتي ان انا شبه الله. معقولة انه الانسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل انه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول الى كنيسة روميا في اصحاح الثامن، سبق فعرفنا سبق فعيننا لكي نكون

0: روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. للذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح، والذي مات بل قام، بل بالحري جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين. أنا مش بغامر لما بسلم لك يا رب فكري، عشان أنت حقيقة، أنت مش خيال، أنت صخر الدهور، أنت العيان، أنت مش بعيد، أنت مش ناسي الوعود، أنت مش أفكار حلوة وشعارات وعظات، أنت حي، أنت ملموس، أنت إلهي، أنت حبيبي، أنت اللي لي علاقة معاك أزلية أبدية، أنت الطريق والحق والحياة. أمين.
1: تعال نرنم مع بعض كم واحد عارفها معروفة، يعني أنا شايف تشوش كده. تعالوا نرنم مع بعض.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

وازاي اعيش مخافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصلية، ادافع عن مبدأ وبحياتي ابدأ اعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، ازاي ان الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا بفتخر اني سبته.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ،

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط بين ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

يا رب، مش غريب إن ناس كتيرة من اللي جات لك رغم إنه عيوبها كانت واضحة، مشاكلها أو أمراضها كانت واضحة، لكنك كنت بتسألها ماذا تريد أن أفعل بك؟ يا رب أنا بصلي يا رب إنه إعلان ضعفي قدامك يا رب يكون هو في حد ذاته يا رب بيقولك إني أنا محتاجة لك. يا رب أنا محتاجة إن إيدك تتعامل معايا يا رب، أنا مش جاية بترفع، أنا فعلا محتاجة ليك. أنت كمان قلت يا رب إنه مش بيحتاج الأصحة لطبيب، أنت كنت عايز الناس تجيلك مش عشان هي جاية من موضع شفا ولا من موضع شبع، أنت عايز الناس تجيلك وهي عارفة إنها في أشد الحاجة إليك، مش للذل يا رب، لكن لأن دي الحقيقة. إحنا بعيد عنك جوعة وعطشة وفي حاجة شديدة للمستك يا رب. عشان كده يا رب النهاردة أنا جاية أنا وأخواتي بنقول لك يا رب أنا أسير، أنا في حاجة لحريتك، أنا تعبان وفي حاجة لراحتك يا رب، أنا أسيا وفي حاجة لحنانك يا رب ليجي ويغير من حياتي يا رب. والصلاة القوية يا رب اللي بتتقال في الكلمات الجاية، يا رب تعالى املاني بالروح وهز كياني، صحي أشوائي يا رب. يمكن زمان كنت بشتاق لك أكتر بكتير من دلوقتي يا رب، صحي أشوائي تاني وارفع ليك تسابيح بقوة جديدة يا رب من عندك. أنت اللي عارف يا رب خفايا القلوب، وأنت اللي عارف احتياج القلوب، وأنت اللي عارف ضعف القلوب وفطورها. تعالى النهاردة بالروح القدس احيي من جديد مية جديدة يا رب ترسل في حياتي، فيضان يا رب. أنت يا رب لتصحي الأشواق اللي اختفت وماتت على مدى السنين يا رب، وتيجي وتحط نار جديدة يا رب، نار تحبك يا رب، ونار تشتاق يا رب للقعدة معاك، ونار تشتاق يا رب إنها تشوفك يا رب كما أنت، تعلن عن نفسك لحياتك.

يا رب اسرع فينا اشتياق لروحك القدوس يتعامل معانا ويغير فينا ويضع فينا أشواق جديدة. يا روح الله انت وحدك اللي قادر تغير، انت وحدك اللي قادر تشكل في حياتي وفي قلبي من جديد، انت وحدك اللي قادر تزرع فيا اشتياق للقعدة معاك يا رب. وانه لما اكون يا رب بقعد انا شبعان منك، وحتى لو في ايام ببقى مش فاهم الكلام او الكلام مش بيوصل بنفس القوة زي ايام تانية، انا برضو جاي وعايز اقعد عشان انا عايز اشوفك انت يا رب. انت اللي بالروح القدس يا رب بتصرخ فينا وبتشهد لينا اننا اولادك، والبنوة دي هي اللي تعمل رابطة وعلاقة ووصلة ما يبقاش يا رب الواحد عايز يقوم منها. يا رب انا بصلي ان الاشتياق ده يا رب يتزرع فينا على مدى الايام اللي جاية يا رب، في قعدتنا قدامك وفي خلوتنا يا رب، مهما كان التعب تعب الجسد ومهما كانت الدنيا سد نفسنا نيجي ونقعد قدامك. ملء روحك اشتياقي، هبه لي واستر خطايا يا رب، خطايا اللي بتحجب وجهك عني أو بتفصلني عنك يا رب، تعالى أسترها اغسلها وغيرها وقعدني قدامك فتغير، فارجع يا رب أقوى وأرجع يا رب أنقى، فأرجع أشتاق أكتر للقعدة قدامك يا رب. أنا بصلي إن روحك القدوس يتعامل معانا، أنا بصلي يا رب الاشتياق للقعدة دي اللي فيها فعلا تغييرنا الحقيقي يا رب. أنت ربي نور قلبي يا رب، القلب العتمة ده ما ينورش إلا بيك. تعالى يا رب أنت يا رب املأ قلبي ده يا رب، روحك القدوس يملاه يا رب وياخد راحته فيه في اسم يسوع.

يا رب رحلة التشكيل ورحلة التغيير طويلة يا رب. إحنا يمكن بنصعبها على نفسنا لما بنتخيلها لمسة وتغيير لحظي، لكنها مشوار ورحلة طويلة. والحلو يا رب إن إحنا لما نصدق إن الرحلة الطويلة دي إحنا عايشينها مع إله موجود وقريب وحي، إحنا بنفرح يا رب. أنا بصدق إنك حي، وبصدق إنك يا رب أنت الطريق والحق والحياة. بصدق يا رب إنه أنت الطريق يا رب اللي أمشي فيه، وأنت الحق اللي حررني يا رب ويغير من كل كذب وكل غش وكل خداع في حياتي. أنت الحياة يا رب اللي يجي يملأ مكان كل موت يا رب، فلما هو يكون موجود يهرب كل موت يا رب. أنا بصدق إنك أنت يا رب اللي تقدر تغير في حياتنا. نسبحك ونرفع اسمك ونعلن يا رب إنه مفيش حاجة يا رب تانية في حياتنا ينفع تتسلط علينا يا رب طول ما أنت موجود يا رب. إحنا بنديلك السلطان وبنقول لك يا رب إحنا مستنينك. أنا هستناك، أنا هستناك يا رب ليومي، هستناك يا رب لنقط ضعفي، هستناك للناس اللي محطوطة تحدي قدامي إني أتعلم أتغير وتتغير طريقة تعاملي معاهم. هستناك في نقط ضعفي اللي محتاجة تغيير كتير، وعاداتي اللي محتاجة يتقفل عليها أبواب وتتغير يا رب بصورة جذرية. هستناك يا رب في طلبات صلاة، هستناك في ناس مستنية يا رب إيدك ولمستك يا رب. هستناك يا رب في الصلاة لأجل حاجات كتيرة يا رب، وتحديات لبلدي والبيتي وللشارع بتاعي ولكنيستي. أنا هستناك، والحقيقة الوحيدة اللي هحطها قدامي أني مستني إله حي. أنا مش بضارب الهوى ولا بصارع بمجرد كلمات بتمتمها، لكنها رب كلمات لإله حي بيسمع ويستجيب. أنا هستناك كل يوم.

0: اختلفنا، بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط، وابتسم ابتسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المره دي، انت علمي ولا ادبي؟
1: انا علمي.
0: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتا كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام
1: تمام.
0: فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
1: ستات
0: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
1: يا ساتر، ليه كده؟
0: ما انا اقولك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضه ممكن يكون حر وكتمة، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
1: لا طبعا
0: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
1: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
0: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم ابتسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام ودي اصعب بكتير كتير، احاول اوقف سلسله الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربيه اولادي بحب ونعمه ونفس طويل.
1: مش حاسه ان ده ممكن يكون صعب شويه تحقيقه على ارض الواقع؟
0: انا متاكده انه صعب، انا مش بقول ان الحاجات دي سهله، بالعكس دي حاجات صعبه جدا ومحتاجه نعمه ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو انا همشي عكس الاتجاه. بس البدايه هي اني ادرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان انا مختلف عنهم، ولا اكون ترموستات محطوط في حته غلط وشغلي المفروض يتنفس في حته تانية. اكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة. كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة ممنوع الاقتراب أو الهزار. في أمور غريبة منتشرة بقالها سنين والناس كلها بتتعامل معاها عادي ومش متخيلين خطورتها وإن هم بيفتحوا أبواب جهنم على حياتهم، والأغرب مفيش حد بيحذر من خطورتها وإنها مش بس ضد كلمة الله، كمان الله بيكرهها وفي العهد القديم طرد شعبه بسببها. بس تخيلوا في مؤمنين كتيرة من جهلهم لخطورة الأمر وبسبب الفضول وحب الاستطلاع ممكن يجربوا هم كمان. تعالوا نشوف أمثلة. قراءة الفنجان. أعرف ناس كتيرة في قعدة حلوة كده بعد ما يشربوا القهوة يقولوا تعالوا نتسلى ونقرأ الفنجان. ناس تانية تشوف البخت بالكوتشينة أو الودع وماله وإحنا قاعدين كده ومستمتعين على البحر والجو نتسلى. والمجموعة التالتة غريبة جدا، حافظة كل أنواع الأبراج. قابلت مجموعة قبل ما يسألوني اسمي يسألوني على البرج أو الشهر علشان يعرفوا شخصيتي. عندي اجتماع شباب وإحنا بنتكلم عن خطورة الإيمان بالأبراج، شاب قال لي على فكرة أنا فكيت خطوبتي لما عرفت إن البنت برجها الجوزاء. كارثة، بيتكلم بمنتهى الجدية. وسألني طب انت برجك ايه؟ اصلي حافظهم كلهم واقدر اقولك ايه برجك المناسب ليكي. وطبعا دي كارثة بكل المقاييس. المجموعة الرابعة بقى لازم تقرأ الحظ كل يوم الصبح، والعجيب بيتأثروا جدا باللي بيقروه. فمثلا لما يقروا هيجيلك هدية أو ترقية أو عروسة، يفضل الشخص ده مترقب ومنتظر بشغف إمتى هيحصل ده، ولو ما حصلش يصاب بخيبة أمل. أما بقى المجموعة الخامسة عندهم تفاؤل وتشاؤم بشكل قوي من أمور معينة، مثلا لو شفت بومة أو قطة سودة يكون يوم نحس ونكد مع إنهم مخلوقات الله، أو أصطبح بوش فلان فيومي اتقلب واتفصلت أصله نحس. وأنا أعرف ناس كتيرة بالشكل ده. أما بقى المجموعة الستة أخطر الأمور وتاني ممنوع الاقتراب منها نهائيا، وهي الأعمال والأسحار، وللأسف منتشرة جدا الأيام دي حتى بين المؤمنين. يعني أي مشكلة تقابل الناس، خصوصا مثلا عدم الجواز. وأنا قابلت ست متعلمة تشتغل في وظيفة مهمة جدا لجأت للسحر لأن بنتها تأخرت في الجواز، والنتيجة كانت كارثية، البنت اتطلقت بعد أول أسبوع. لازم نعرف إن الله له توقيتات وهو وحده ملجأنا ومصدر قوتنا، ليه الكلمة الأولى والأخيرة على حياتنا مش إبليس ومملكته خالص. تعالوا نشوف رأي كتاب المقدس في الأفكار دي كلها. في سفر تثنية إصحاح 18 من عدد 9 بيقول ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جان أو تابعه ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. بلاش نعمل زي العالم ونحط إيدنا في إيدين إبليس ونصدق في الأبراج والحظ والفنجال والكوتشينة. صدقوني بتبتدي بتسلية وهزار بس بيها بنسمح لإبليس يملك على حياتنا. خلي إيماننا وثقتنا في إلهنا وخطته لحياتنا. والغريب أن لما بسأل حد ليه بتعمل كده وإيه الهدف، الرد بيكون غريب جدا، أصلا أنا عاوز أعرف إيه اللي هيحصل النهاردة وبكرة. بس أنا عندي الرد والإجابة اللي هي الصح. من غير ما تلجأ للأمور الشيطانية دي اعرف إن الرب معك وهو اللي سندك، لأنه دفع تمن حياتك بدمه على الصليب. ده إبليس مجرم ومش هينفع تهزر معاه وتخرج سليم. ده ما يصدق يصطادك وكده خلصت، هيخلص عليك. لازم نعرف إن الأمور دي خطوط حمراء ممنوع الاقتراب أو الهزار فيها. تعالوا نراجع نفسنا ونتوب ونصلي، ومن فضلك بلاش نشارك أهل الظلمة في الأعمال دي. خلينا إن الرب إلهنا هو سيدنا وملكنا وهو ليه الكلمة الأولى والأخيرة على حياتنا. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل بسيط كان نفسه يروح السماء، فحلم حلم إنه واقف على بوابة السماء ومعاه ملاك، فشاف مجموعة عمالة تسبح وترنم وتهتف، فسأل الملاك وقال له: يا ملاك، مين دول اللي فرحانين وعمالين يهتفوا وبيتمتعوا في المجد؟ قال له: دول الأنبياء، آدي أشعيا وآدي موسى وآدي إرميا، وسمى له الأنبياء. فحزن الراجل وقال: أنا لا أنا نبي ولا ابن نبي، إزاي أدخل السماء؟ بص بعد شوية لقي مجموعة تاني عمالة تسبح وترنم وتهتف وفرحانة، فسأل الملاك قال له: طيب دول مين اللي فرحانين في السماء؟ فقال له: دول التلاميذ، آدي بطرس وآدي يوحنا وآدي وآدي وآدي وآدي، وقال له الأسامي. فالراجل حزن جدا وقال: أنا لست رسولا ولا ابن رسول ولا عمري ما كنت رسول، فابتدأ يحزن ويكتئب. لكن بعد شوية بص لقي جمهور كبير ما يقدرش حد يعده من البشر ومن الناس، فسأل الملك قال له: إيه الجمع الكبير ده كله؟ مين دول؟ قال له: دول الناس اللي أمنوا بالرب يسوع واتغسلت خطاياهم بدمه، دول اللي فيهم حرامية واللي فيهم سارقون واللي فيهم زنا واللي فيهم مغتصبون. فالراجل صحي من الحلم وهو فرحان وعمال يقول: أنا منهم أنا منهم أنا منهم. صحيح، كلنا من الناس دي اللي دخلت واللي هتدخل السماء، الحرامي والنصاب والسارق والقاتل، زي ما قال الكتاب في رومية 3:10-12: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغ وفسدوا معا. ولما الكتاب يقول الجميع معناه انه ما فيش استثناء للبشر ابدا، الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ده الحكم النهائي علينا كبشر لما أخطأ آدم، ده الحكم النهائي إن كلنا في الموازين إلى فوق. لكن الكتاب يشجعنا بعمل المسيح وبموته وبقيامته، يقول كده بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 2:6: الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. فخلي بالك، إن كان في رومية 3 بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، فبولس في تيموثاوس بيقول أن يسوع بذل نفسه على الصليب فدية لأجل الجميع. وزي ما كنت أنت واحد من الجميع اللي زاغوا وفسدوا، فأنت واحد من الجميع الذين نالوا الفداء بدم المسيح. في كورنثوس 2:5-15 يقول كده عن المسيح: مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات وقام. الخلاص مقدم للجميع، وما عليك إلا أن تقبله وتؤمن بعمل المسيح على الصليب. في رومية 3:44 يقول كده: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ليس عليك أن تدفع شيئا، ليس عليك أن تعمل شيئا، كل ما عليك أن تؤمن، متبررين مجانا بنعمته. في رومية 5:6-8 و10 يقول: المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يا رب اقبل صلاة كل إنسان في هذا الوقت يتوب ويرجع ويعترف بضعفه وبخطيته، والرب يبارككم.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة: كنت أعمى والآن أبصر. من معجزات الرب يسوع في إنجيل يوحنا 9 بأشجعكم تفتحوا أناجيلكم وتتأملوا في الإصحاح ده، رائع جدا. بيحكي عن إنسان مولود أعمى، فالتلاميذ سألوا الرب يسوع: هي غلطة مين إنه اتولد أعمى، أهله ولا هو؟ وهنا افتكرت إن في خدمتي بسمع الكلام ده كتير، لما بقابل شخص مريض والناس تقولي أصله إنسان عايش في الخطية والرب بيأدبه، أو دي لعنة متوارثة على العيلة. أنا أسفة، المؤمنين مش بيورثوا لعنات. تاني حاجة، الله مش منتقم جبار أو قاعد لنا على الوحدة، ولا هو عاوز يعذبنا خالص. من صفات الله إنه كثير الرحمة، رؤوف، جزيل التحنن، غافر الإثم والخطية، طويل الروح، وحتى لو إنسان خاطي يفضل يديله فرصة للتوبة لآخر يوم في حياته، لأنه أخلى نفسه وتجسد واتصلب ومات علشان يعطينا الحياة الأفضل هنا على الأرض. والله عمره ما بيمرض أحد. مكتوب في رسالة يعقوب 1: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد. وكمان في معجزة المولود أعمى عاوز أقف معاكم على جراءة الإنسان بعد ما يسوع شفاه. ما كانش خايف من الكتبة والفريسيين، ولا فارق معاهم الكلام اللي قالوه على الرب يسوع من افتراء وكذب. شهد شهادة رائعة، وده الدرس اللي لازم نتعلمه. قال: إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. وحكى لهم المعجزة بالتفصيل، ودي أعظم شهادة محتاجينها الأيام دي. لازم نتكلم عن اختباراتنا مع الرب يسوع وعن عظمة محبته وحنانه. لازم نخبر ونحكي عن الفايدي اللي فدانا على الصليب. بس للأسف إحنا بنخاف وبنقول ما نعرفش، ودي مش خدمتي. يا جماعة، الرب مش طالب وعظ الأيام دي، هو طالب شهادة تحكي بمنتهى البساطة والأمانة إزاي اتقابلتي مع الرب، أو إزاي لمسك أو شفى حد في عيلتك جسديا أو نفسيا. نتكلم عن عظمته وقدرته في عالم كله شاعر بالعجز والإحباط. تالت حقيقة في نفس الإنجيل في عدد 35: فسمع يسوع إنهم أخرجوه فوجده. هنا قمة حنان ومحبة الرب، يعني شفاء جسدي ورد له بصره، وجه وقت شفاء نفسه كمان. هنا يسوع سمع بس إنهم رفضوه وطردوه، وإنه منبوذ، مشاعره مجروحة وحس بإحباطه. أصل في ناس بدل ما يفرحوا لنا يزعلوا، وده بالظبط اللي بيحصل معانا. والرب بيكلم حد النهاردة: لو انت مجروح وتعبان وحاسس ان الناس مش حاسة بألمك، وكمان رافضينك ومش عاوزين يسمعوا لك وحكموا عليك بالطرد وانت ملكش ذنب، النهاردة الرب يسوع باعت انه بيدور عليك وعاوز يرجعك لحضنه، وشايف وعارف كل اللي بيحصل لك، وجاي يعلن لك عن نفسه ومحبته ويقول لك: أنا هو رب الأرباب، العجيب، المشير، الإله، القدير، رئيس السلام. أنا هو صاحب السلطان، يهوى رفع، الشافي الأعظم من مرضك الجسدي وحرمانك النفسي. أنا هو الإله الصالح، العادل، الأمين، شايف ظلمك وبعت لك لي النقمة، أنا أجازي، يقول الرب. وكل سلبة على حياتك هرجعه لك أضعاف، بس تعالى لحبيبك بكل أنين ووجع، وهو هيقدر يفتح عينيك زي ما عمل مع الأعمى، فهتقدر تشوف قدرته الإلهية وتستقبل الإعلانات السماوية وترفض التقارير الأرضية. لما تقعد مع الرب وتصلي وتفتح كتابك المقدس، هتقدر تشهد عنه وعظمته، وتبقى متلهف إنك تحكي للكل عن محبته الفياضة ليك وحنانه. لو أنت تعبان ومرفوض، تعال دوق حنانه ومحبته، فهتقدر تستقبل شفاء لنفسك وتشوف المجد الإلهي لما يعلن لك عن نفسه. آمين.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

ها أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، أجعل في البرية طريقا في القفر أنهارا. سيمسح الرب كل دمعة من عيونهم وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة جميلة بترجع لأيام زمان قبل ما الطيارات تدخل في سيستم النقل من مكان لمكان، أيام ما كان السفر عن طريق السفن بس. القصة عن أسرة بسيطة فقيرة من الدنمارك حبت تسافر إلى أمريكا، يعني علشان هناك فرص الرزق أكتر وأوسع، فحبوا يروحوا يجربوا نصيبهم هناك. فالأب يدوبك حجز تذكرة لي ولأسرته على السفينة، ولأنهم كانوا عيلة فقيرة جدا يدوبك الراجل خد معاه كميات من الجبن اللي طبعا بتشتهر بها الدنمارك وشوية خبز يدوبك يكفوهم مدة الرحلة لغاية ما يوصلوا هناك، يعني هيعيشوا على الجبنة ويعيشوا على العيش. فضلت الأسرة كده لمدة 3 أيام تفطر وتتغدى وتتعشى جبنة وعيش. في آخر 3 أيام ابنهم الصغير زعل وتزمر وقعد يزعق، احنا هنعيش على الجبنة، انا زهقت من الجبنة، كل يوم هناكل جبنة وعيش جبنة وعيش. فأبوه قال له يا ابني انا ما معيش فلوس ويدوبك جمعت تمن التذكرة بالعافية، اصبر كل 10 أيام ونروح لأمريكا، وهناك يعني لما اشتغل وربنا يوسع علي اقدر اجيب لك كل اللي انت عايزه. الولد فضل يعيط ويصرخ اديني طيب 5 قروش اروح اشتري شوكولاتة او ايس كريم او اي حاجة، انا بشوف العيال ماشيين في السفينة بياكلوا ايس كريم وبياكلوا شوكولاتة. الاب قال له يا ابني انا ما معيش، مش هقدر اديك دي، يدوبك فلوس هتكفينا لغاية ما نوصل امريكا ونبتدي نشتغل وربنا يبارك لنا. لكن الولد فضل يعني يعيط ووقع في الارض وعمال يصرخ، فابوه قال له طيب خلاص خد الخمسة ساغ دي روح اشتري شوكولاتة او ايس كريم. الولد خد الفلوس وغاب 2 ساعة ورجع، فأبوه بيسأله بقول له ها جبت الشوكولاتة وكلتها؟ فالولد قال له يا بابا هو أنا أكلت الشوكولاتة بس؟ ده أنا أكلت شوكولاتة وكلت فراخ وكلت سمك وكلت لحمة وكلت مكرونة وكلت خضار. فالأب اندهش وقال له كل ده بخمس قروش؟ ضحك الولد وقال له يا بابا كل الأكل على السفينة مجاناً، كل الأكل اللي على السفينة أنت دفعت تمنه في تمن التذكرة. يا على الاندهاش والصدمة، الراجل قاعد عايش على الجبنة والعيش في حين إن هو دافع تمن الأكل بتاعه، كان يقدر يأكل كل شيء لكن ما عندوش معرفة. وده اللي قاله الكتاب في أشعياء 5:13، سبي شعبي لعدم المعرفة، وعشان كده شرفاؤه رجال جوع، عمته يابسين من العطش. ليه الجوع؟ ليه العطش؟ ما عندناش

من يعني زي ما بيقولوا ألذ وطاب يعني. وهنا النهاردة عايز أقول لك متبررين مجانا أنك تتحكم أو يحكم عليك في المحكمة السماوية بالبراءة، مش لأنك أنت بتعمل، لكن لأن ده قرار صدر من المحكمة السماوية، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع، الفداء اللي قدمه يسوع المسيح على الصليب بيخلينا أمام الله متبرر وبلا لوم مجانا، ده هبة وعطية من الله ليا. في رؤيا 21:6 يقول كده: ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. وفي رؤيا 22:17 يقول كده: من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أنا عايز أقول لك النهاردة أنت ليك امتيازات، ليك الخلاص، ليك الحياة الأبدية، ليك التبرير، ليك المصالحة مع الله، ليك الغفران، كل ده ليك من حقك لأن يسوع دفع كل التمن على الصليب. يا رب ساعدنا أن احنا نفهم وأن احنا ندرك عطاياك وامتيازاتك لينا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصرك قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الأبدية. يمكن ما عندناش كل المعرفة وكل النور عن الأبدية وإيه اللي هيحصل في الأبدية، لكن عندي آية النهاردة دايما بتلفت نظري. صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها التي بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. هذه الكلمات في سفر الجامعة صح 3. وضع الأبدية في قلوبنا اللي بدونها ما نقدرش ندرك عمل الله من البداية إلى النهاية. الله من البداية إلى النهاية ما يريده ما يرغبه للإنسان أعظم من خلقه أن يعيش إلى الأبد معه. ده اللي حصل في البداية عندما خلق آدم في جنة عدن لشركة عميقة، لكن كما رأينا في بداية الكتاب المقدس نرى في الصفحات الأخيرة وفي نهاية القصة هوذا مسكن الله مع الناس. ده ما يريد الله هو الأبدية. عشان كده ربنا النهاردة عايز يغير ويجدد أذهاننا عن مفهوم الأبدية اللي يخليني بيه أعيش حياة مختلفة يوميا في حياتنا على هذه الأرض. وده اللي خلى بولس يقول لي اشتهاء أن أنطلق مع المسيح ذاك أفضل جدا. الأبدية هي الهدف. عشان كده عايز أقولك لو الأبدية هدف حياتك ده يغير شكل وإسلوب حياتك يوميا. تقول لي زي، أقولك زي ما الرب علم، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. خلي كنزك هو السماء، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى لا بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. إحنا مشغولين بالأمور اللي حوالينا، البيت، الفلوس، الصحة، العيال، الجواز، لكن خليك مشغول بالأمور التي لا ترى. خلي قلبك في السماء وفي الأبدية. عيش حياة ترضي الله في الأرض وعد ليك، لأنه بيعد ليك مكان في السماء. كنزي وكنزك هو الأبدية التي بدونها لا ندرك عمل الله من البداية إلى النهاية. أخويا وأختي، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. عشان كده حياتي وأفعالي وسلوكي وقراراتي عايزها تبقى مطابقة بقوانين السماء ومبادئ الملكوت، لأنه الأبدية هي الهدف.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.